0: من الرياضات البحرية أو من المشاكل كمان اللي بنتعرض لها أثناء نزلتنا على البحر هي الكرامبات. هون لازم نعرف دايما أنه التعرض للكرامب ناتج عن نقص بنسبة المنيزوم والبوتاسيوم، إنما يلي بنتعرض لها بالبحر بتكون ناتج عن عدة عوامل، منها أهم شيء أنه في ناس بتنزل بتاكل وبترجع بتنزل على المي. هون لازم نعرف أنه بعد الأكل لازم يكون في عنا فترة راحة بين نص ساعة لساعة إذا عم ناكل لحم، وهيدا الشيء لأنه إذا ما عملناه رح يؤدي أنه الدم رح يتجمع على المعدة مشان يعمل عملية الهضم. بنفس الوقت لما أنا بدي أسبح أنا بحتاج لهيدا الدم تيطلع على الأطراف إيدين وإجرين مشان أقدر أعمل بلماج وحرك إيدي. بقى لما أنا باكل وبنزل عم بخلي الدم ينقسم لجزئين، منه رح يعمل لي عصر هضم ومنه تاني رح يكون ناقص ما بيخلي العضلات تتفتح للآخر، هالشي رح يؤدي إلى كرامبات. هذا الشي كمان بيتطبق لما يكون أخذ كحول، الكحول بيروح على الأطراف وبيتبخر وبيعمل لي كمان كرامبات بالإيدين وبالإجرين.
1: هدفنا سلامتكم.

0: صباح الخير من لبنان الحر.
1: صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاية مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرس شهيد اليوم.
2: سعاد جميل أنطوان البستاني، سمير جميل البستاني، فؤاد نصيف البستاني، جورج أسعد بشعلاني، سمير يوسف باللوز، طانيوس مارون جواد، عبدو جرجس الحاج، أبلان مهنا الحاج، جورج شفيق الخوري، جورج يوسف الخوري، خليل بشارة خوري، فريد فيليب خوري، فريد فؤاد رزق، سامي حاجي عبد الأحد، بطرس فؤاد عزيزي، جورج عوض، إدوار ألفونس فرج، ريمون لياس الفغالي، طوني عطوي، سمير خزام، رشيد ندرة سركيس، فياض جودة عوض، كميل فرحان فرحة، خليل جرجس فرحة، موصوف الياس البيطار، يوسف حبيب اسكندر البيطار، إليا مطانيوس البيطار، هاني شكور البيطار، ميشيل خليل مطر، مطانيوس يوسف مطر، إليا جرجس مطر، حنا جرجس مطر، عقل جميل نصر الله، حبيب رزق الله نصر الله، جورج مطانيوس نصر الله، رياض مطانوس نصر الله، ميلاد مطانوس نصر الله، إدوار سعد الله العرجة، ريمو عقل مراد، فايز أنطوان مراد، إليا أولى لويس، عيد نخلي منصور، خليل طنوس الخوري، حنا لبيب عون، محسن جورج الخوري، سامي يوسف الحسواني، يوسف شفيق نصر، توفيق إدجار حايك، طارق أسعد الأسعد.
1: ارتفعوا كالأرس.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وأعضاء الجسد كلها مع أنها كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. فنحن جميعا يهودا ويونانيين، عبيدا وأحرارا، قد تعمدنا في روح واحد لنكون جسدا واحدا، وسقينا جميعا روحا واحدا. فأنتم جسد المسيح وأعضاء فيه، كل واحد كما قسم له. فقد وضع الله في الكنيسة الرسل أولا، والأنبياء ثانيا، والمعلمين ثالثا، ثم الأعمال القديرة، ثم مواهب الشفاء وإعانة الآخرين وحسن التدبير وأنواع الألسن. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع صانعو أعمال قديرة؟ ألعل للجميع مواهب الشفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بالألسن؟ ألعل الجميع يترجمون الألسن؟ والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام. احذروا الناس، فإنهم سيسلمونكم إلى المجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون إلى الولاة والملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. وحين يسلمونكم لا تهتموا كيف أو بماذا تتكلمون، فإنكم ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به. فلستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. وإذا اضطهدوكم في هذه المدينة اهربوا إلى غيرها. فالحق أقول لكم، لن تبلغوا آخر مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس تلميذ أفضل من معلمه، ولا عبد من سيده. حسب التلميذ أن يصير مثل معلمه، والعبد مثل سيده. فإن كان سيد البيت قد سموه بعل زبول، فكم بالأحرى أهل بيته. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر.

الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح

وسائر الأساقف المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازي.

لبنان الحر تحية صباحية بوجهها أنا بيتر شاهين لكل المستمعين. يوم جديد عم يجمعنا سوا ضمن وقلنا بونجور. الله يراني هنيئا لمن تزين بالعلم الذي يقود إلى الله. المحبة لا تحتاج إلى علم لأنها من القلب تخرج. كلمات خينة الطباوي أصفين نعمي اللي اليوم عم نحتفل بذكرى تطويبه. يعني اليوم فينا نقول صباحنا رح يكون صباح عم يفح فيه عطر القديسي، مغمور بالطيبة وعابق بروحانية الأخ أصفين نعمي.

الأخ أصطفين تميز بحضور صامت يعكس حياته المستترة مع المسيح، صابرا على أوجاعه، لا يشكو من ألم أو مرض، متقشفا ومتجردا، وخصوصا في طعامه قنوعا، لا يطلب إلا العيش في حضرة من كان يراه فرحا في حياته. وهذا ما انعكس نشاطا في عمله، فطنا في تصرفاته، وكان عادلا ومحبا للمساواة، فكان يعطي كل صاحب حق حقه، فنال احترام ومحبة من كانوا يعملون معه. كان رجل صلاة، تلميذا للأرض التي كانت له مدرسة قداسة ومصدر روحاني.

الأخ إصطفان عرف أهمية الأرض وقيمتها الحقيقية، كد وجاهد وعجن التراب بعرقه وسعى سعيا دؤوبا من أجل بلوغ سلم الكمال الرهباني واللقاء بنور الله وكلمته الأزلية. كان فلاحا مكفيا وسلطانا مخفيا، يقوم قبل بزوغ الفجر وشروق الشمس للصلاة والعمل على مثال معلمه الأول يسوع المسيح. البسمة الصافية النيرة لا تفارقه، صامت متأمل في سنابل القمح وخيرات الأرض. وديع القلب هادئ رصين صلب صلابة الصخور، بنى حياته مدماكا تلو مدماك على أساس متين وثابت.

الأخ إصطفين وجهه وجه البراءة والحكمة، وجه السلام والحب، أضاء عينيه بنور الإنجيل ونور الإيمان، إيمان الأرز وابن القرية اللبنانية، إيمان الأجداد والأباء والأمهات، إيمان البساطة والفرح، لين في المحبة والرحمة والحنان والعطاء كليون السنابل أمام نسيم الصباح، صلب في الإيمان والجهاد والعدل والقداسة كتجذر السنديان في عمق التراب. فكلما نظر إلى الشمس تطلع إلى السعادة في نور وجه المسيح وبهائه وجماله.

حياة الأخ إصطفين فعل شكر وتقديم مقدس لله، ومشوارا من الأرض إلى السماء زارعا دروبه سنابل قمح.

الدراجة يوما ولم تهزه الرياح العاطية التي عصفت بلبنان خلال الحرب العالمية الأولى، بل حمل صليبه منكرا ذاته وتابعا معلمه، واضعا ثقته فيه من دون تردد أو خوف، تجرد عن كل ما يعرقل وصوله إلى النور الحقيقي، شمس الرحمة والعدل. لذلك رفعه الله وسيرفعه على مذابح الكنيسة قديسا وشفيعا للكنيسة والرهبانية ولبنان والعمال أجمعين، وليبقى عطر القداسة فائحا في لبنان.

علينا يا ربنا يسوع المسيح أن نكون على مثال الأخ إصفان. حبات قمح مباركة مزروعة في أرض طيبة، فنموت من أجل اسمك القدوس، ثم نقوم حاملين غلات كثيرة 30 و60 و100 فنمجدك إلى الأبد.

وفي الختام وليبقى عطر القداسة فائحا في لبنان. يوم مبارك بتمنى لكم أنا بيتر شاهين.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

السابعة إلى الربع في لبنان الحر، إليكم نشرة الأخبار. ترامب لعون: نهنئكم وننتظرك في واشنطن. نتنياهو: نريد الهدوء وأنجزنا الاتفاق بفضل الضربات الموجعة لحزب الله. خروقات في هرمز وانفجارات في إيران، والحرس الثوري يهدد المفاوضات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. ما زال اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي يستقطب المزيد من الترحيب الدولي والعربي، وكان لافتا أمس الاتصال الإيجابي الذي أجراه الرئيس الأمريكي بنظيره اللبناني في وقت تحزم السلطة أمرها للجم أي خلل أمني داخلي. أما إقليميا فالوضع يتأرجح بين ترجيح دفة التفاوض في مقابل الخروقات المتبادلة أمنيا وفي المواقف.
1: فقد تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم ولن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن بلاده ستساهم في دعم الاقتصاد والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم.
0: وشكر عون ترامب على مواقفه الداعمة للبنان ولسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش، لافتا إلى أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، وأتمنى أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وأن تؤمن الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن.
1: عربيا، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن مضامين الاتفاق الإطاري تشير إلى استعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، مؤكدا على دعم المجلس للبنان في استعادة كامل حقوقه وفي بسط سيادته على كل أراضيه بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
0: الاتحاد الأوروبي لفت إلى أن الاتفاق يوفر منظورا طال انتظاره لجهود إحلال السلام، معربا عن دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
1: الخارجية الفرنسية أكدت أن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة داخل حدود البلاد وإقامة احتكار الدولة الكامل للسلاح وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
0: في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، وقال دمرنا 90% من منظومة السلاح التابعة لحزب الله. أضاف أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله، وهو يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله، ونحن نريد الهدوء والأمن على حدودنا الشمالية مع لبنان. ورأى أن الاتفاق بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، شاكرا الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة.
1: من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن جيشه لن ينسحب وسيواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها شقيف. أضاف إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسنرد بقوة كبيرة.
0: بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الاتفاق خطأ كبير وطلب من نتنياهو عرضه على التصويت في الكابينت.
1: في الأثناء كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب اليوم على أقصى تقدير من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن التفاهمات الأمنية تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما عقب اتفاق العام 2024، وأن الاتفاق مع لبنان يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، واللجنة المشتركة ستعمل على مواجهة تعاظم قوة حزب الله وأنفاقه وبنيته.

0: نقل التلفزيون السوري عن مصادر رئاسية لبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان الأسبوع المقبل، حيث يلتقي رؤساء السلاسة وعددا من المسؤولين اللبنانيين في إطار مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت وفي بحث ملفات الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية.
1: ميدانياً، سجلت مساء أمس غارة من مسيرة إسرائيلية بين بلدتي كونين وبرعشيت، فيما سقط قتيل وجريحان في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت النبطي الفوقى.
0: كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في محيط بلدة زوطر الشرقية.
1: وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار أصبحت 4246 قتيلاً و12190 جريحاً.
0: أعلنت قيادة الجيش أنه أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد احترامها حرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا، وشددت على أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
1: ومساء قطع محتجون طريق رياق بعلبك عند مستديرة الجبلي في بلدة دورس في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار، فيما حضرت قوة من الجيش اللبناني وعملت على إطفاء النيران وإعادة فتح الطريق.
0: ودهمت قوة من الجيش مساء حي الشراوني في بعلبك بعد خلاف عائلي أدى إلى إطلاق نار وقذيفة B7 في الهواء، حيث عملت على ملاحقة مطلوبين بعملية إطلاق النار.
1: إقليميا، شن الجيش الأمريكي ليلا غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط.
0: ولفتت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن قواتها شنت غارات على البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية ومرافق للدفاع الجوي.
1: وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات عدة في جنوب البلاد.
0: مسؤول أمريكي قال لرويترز لا أنباء عن إصابات بين جنودنا أو أضرار في مواقع أمريكية.
1: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران شنت هجمات على مواقع أمريكية في الخليج ردا على الضربات الأمريكية على البلاد بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى سفن الشحن التابعة لها في مضيق هرمز، كما تعرضت ناقلة جديدة للاستهداف لدى مرورها في المضيق. وهدد الحرس الثوري بوقف كل المفاوضات الحالية بذريعة انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.
0: وسط هذه الأجواء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة فجر اليوم.
1: ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر محيط منطقة أراغوا في فنزويلا. إلى ذلك، ارتفعت حصيلة زلزالين الشديدين الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلاً وإصابة 3240 شخصاً.
2: RLL Weather Report.

0: بلبنان طقس الصيف رطب بيسيطر خلال الايام يلي جاي مع درجات حراره ضمن معدلات الموسميه، وبيتحول الطقس لحار نسبيا بدايه الاسبوع اللي جاي خصوصا بالمناطق الداخليه.
1: كان في النشره ترامب لعون نهنئكم وننتظرك في واشنطن. نتنياهو نريد الهدوء وأنجزنا الاتفاق بفضل الضربات الموجعة لحزب الله. خروقات في هرمز وانفجارات في إيران والحرس الثوري يهدد المفاوضات. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل مارون بشعلاني.

الثامنة إلا الربع في لبنان الحر، إليكم نشرة الأخبار. الاتفاق الإطار إلى المزيد من الترحيب وهرمز بين التهديد والخروقات. ترامب لعون: نهنئكم وننتظرك في واشنطن. نتنياهو: نريد الهدوء وأنجزنا الاتفاق بفضل الضربات الموجعة لحزب الله. استهداف في المضيق وانفجارات في إيران، والرئيس الأمريكي صباح اليوم: إيران لن تبقى، والحرس الثوري يهدد المفاوضات.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. الخروقات والتعنت المتبادل في هرمز يجعل التفاوض أصعب، فيما الإطار اللبناني باتفاقه يبدو مستقبله أكثر ليونة، أقله في الظاهر مع كل الترحيب الذي يتلقاه لبنان من أكثر من قطب عربي ودولي. وأبرز الاتصالات المرحبة للرئيس الأمريكي بنظيره اللبناني. أما على الأرض فالجيش اللبناني حازم في أي مخالفة قد تضر بالسيادة والهدوء.
1: فقد تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم ولن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة، مؤكدا أن بلاده ستساهم في دعم الاقتصاد والقوى الأمنية الشرعية ليستعيد لبنان دوره الريادي في محيطه والعالم.
0: وشكر عون ترامب على مواقفه الداعمة للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش، لافتا إلى أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، وأتمنى أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى لقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن.
1: عربيا، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن مضامين الاتفاق الإطاري تشير إلى استعادة لبنان لسيادته وانسحاب إسرائيل من أراضيه، مؤكدا على دعم المجلس للبنان في استعادة كامل حقوقه وبسط سيادته على كل أراضيه بما يسهم في حصر قرار السلم والحرب بيد مؤسسات الدولة الشرعية.
0: الاتحاد الأوروبي لفت إلى أن الاتفاق يوفر منظورا طال انتظاره لجهود إحلال السلام، معربا عن دعمه لجهود الحكومة في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
1: الخارجية الفرنسية أكدت أن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة داخل حدود البلاد، ويمهد الطريق أيضا لإقامة احتكار الدولة الكامل للسلاح والانسحاب الجيش الإسرائيلي.
0: في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، وقال دمرنا 90% من منظومة السلاح التابعة لحزب الله. أضاف أنجزنا الاتفاق مع لبنان بفضل الضربات الموجعة التي وجهناها لحزب الله، وهو يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران وحزب الله، ونحن نريد الهدوء والأمن على حدودنا الشمالية مع لبنان، وقد شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد يطالنا. ورأى نتنياهو أن الاتفاق مع لبنان بمقدوره أن يتحول إلى اتفاق سلام، شاكرا الحكومة اللبنانية على ما أظهرته من شجاعة.
1: من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن جيشه لن ينسحب وسيواصل التموضع في المنطقة الأمنية بما فيها لشقيف. أضاف إذا حاولت إيران شن هجوم لمنع تنفيذ الاتفاق مع لبنان فسنرد بقوة كبيرة.
0: بدوره اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أن الاتفاق خطأ كبير، وطالب نتنياهو بعرضه على التصويت في الكابينت.
1: في الأثناء كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سينسحب اليوم على أقصى تقدير من قريتي زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن التفاهمات الأمنية تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما عقب اتفاق العام 2024، وأن الاتفاق مع لبنان يشمل ملحقا أمنيا سريا لم يكشف عن بنوده، واللجنة المشتركة ستعمل على مواجهة تعاظم قوة حزب الله وأنفاقه وبنيته.
0: نقل تلفزيون سوري عن مصادر رئاسية لبنانية أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور لبنان الأسبوع المقبل ويلتقي رؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين في إطار مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين دمشق وبيروت وبحث ملفات الحدود والتعاون الاقتصادي وتفعيل الاتفاقية الثنائية.
1: ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة منصة إطلاق صواريخ في النبطية والقضاء على مسلحين من حزب الله فيها.
0: وسجلت مساء أمس غارة من مسيرة إسرائيلية بين كونين وبرعشيت، فيما سقط قتيل وجريحان في الغارة على النبطية الفوقة.
1: كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين كبيرين في محيط بلدة زوتر الشرقية.
0: وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب على لبنان منذ 2 آذار أصبحت 4246 قتيلاً و 12190 جريحاً.
1: أعلنت قيادة الجيش أنه أمام ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية، وإذ تؤكد احترامها لحرية التعبير السلمي عن الرأي، تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحركات في بيروت ومناطق أخرى، وتشدد على أهمية الوحدة والتضامن بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا، وشددت على أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج أو من خلال قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
0: ومساء قطع محتجون طريق رياق بعلبك عند مستديرة الجبلي في بلدة دورس في الاتجاهين بالإطارات المشتعلة احتجاجا على توقيع اتفاق الإطار، فيما حضرت قوة من الجيش وعملت على إطفاء النيران وإعادة فتح الطريق.
1: داهمت قوة من الجيش مساء أمس حي الشراونة في مدينة بعلبك بعد خلاف عائلي أدى إلى إطلاق نار وقذيفة B7 في الهواء، حيث تعمل على ملاحقة مطلوبين بعملية إطلاق النار.
0: إقليميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مقاتلات أمريكية ضربت لإيران مواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار بسبب انتهاكها اتفاق وقف النار. وأضاف على حسابه على تروس سوشيال: شنت طائرات الولايات المتحدة غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاكها وقف النار مرة أخرى، من المحتمل جدا ألا يتعلم أبدا. وحذر ترامب من أن إيران لن تبقى موجودة في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، ولفت إلى أنه قد يأتي وقت يعجز فيه هو عن التحلي بالمنطق وقد يجبر على إكمال المهمة التي بدأها بنجاح عسكريا، وإذا حدث ذلك لن تبقى إيران قائمة.
1: الخارجية الإيرانية دانت صباح اليوم الغارات الجوية الأمريكية على منشآت عدة للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد.
0: وكان الجيش الأمريكي قد شن ليلا غارات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط.
1: ولفتت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن قواتها شنت غارات على البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية ومرافق للدفاع الجوي.
0: وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع انفجارات عدة في مدينة سيريك جنوب البلاد قبل أن يشير إلى أن مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طهروي التابعة للمنطقة.
1: مسؤول أمريكي قال لرويترز لا أنباء عن إصابات بين جنودنا أو أضرار في مواقع أمريكية.
0: في المقابل أعلن الحرس الثوري أن طهران شنت هجمات على مواقع أمريكية في الخليج ردا على الضربات الأمريكية بعدما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى السفن التابعة لها في المضيق، كما تعرضت ناقلة جديدة للاستهداف لدى مرورها. وهدد الحرس الثوري بوقف كل المفاوضات الحالية بذريعة انتهاك الولايات المتحدة وقف النار.
1: وسط هذه الأجواء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة فجر اليوم.
0: ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 على مقياس ريختر محيط منطقة أراغوا في فنزويلا. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الزلزالين الشديدين الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلا وإصابة 3240 شخصا.

0: الطقس بلبنان صيفي رطب بيسيطر على الأجواء، وخلال الأيام يلي جاي رح تكون درجات الحرارة ضمن معدلات الموسمية، وبيتحول الطقس لحار نسبيا بداية الأسبوع المقبل تحديدا بالمناطق الداخلية.
1: كان في النشرة: الاتفاق الإطار إلى المزيد من الترحيب وهرمز بين التهديد والخروقات. ترامب لعون: نهنئكم وننتظرك في واشنطن. نتنياهو: نريد الهدوء وأنجزنا الاتفاق بفضل الضربات الموجعة على حزب الله. استهداف في المضيق وانفجارات في إيران، الرئيس الأمريكي: إيران لن تبقى، والحرس الثوري يهدد المفاوضات.
0: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فيدوف دان يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف إنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم إنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا إنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول إنه فيدوف دان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان إنه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط بأحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموماً وخصوصاً بالتاريخ الأوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الأرشيدوك فرديناند بسراييفو سنة الـ 14 بـ 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا إنه كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب العالمية الأولى. مشان هيك فينا نقول إنه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو، كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
2: نهار مبارك منتمني لكل المستمعين. كريدو عم نلتقى بهاللقاء اللي بيجمعنا سوا نحن وياكم كل نهار أحد بهالوقت. أولا التحية للمخرج إلي مسيحي. منتمنى لكم نهار حلو، وبنفس الوقت اليوم موضوعنا موضوع زحنا شوي يمكن عن كيف تعودتوا علينا بمواضيعنا، خاصة وقتا كنا نعمله بالاشتراك مع رانيا. اليوم بلشنا نفوت أكتر شوي ببعض الأمور اللي بتحكي عن الرجال، رجال كنيستنا، لأنه بالطبع وعلى هذه الصخر سأبني بيعتي. في صخور، في صخور بكنيستنا بنعرفهم، منعرف نحن أنه هالبناء هيدا ما بيتزعزع إذا كان مبني على هالصخور هيدي. اليوم حديثنا عن البطريرك إلياس الحويك، اللي بالطبع بتصور الكل عم بيعرفوا هالمحاضرات اللي عم بتصير نحن بحالة التطويب اللي بدها تصير قريبا. إن شاء الله تكون مباركة. هيدا لبنان، هيدا هالأرض، هيك بتنبت. هيدا لبنان، مش لبنان اللي عم بتشوفوه بالإطار الآخر. رح نتشارك سوا مع الصديق البروفيسور روني خليل، استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية. أهلا وسهلا فيك.
3: أنا بحييك كمان وبتشكر استضافتك والإضاءة على مواضيع، كمان مواضيع الساعة.
2: نحن رح نلتقى على أسبوعين. أيوه. الأسبوع الأول البطريرك إلياس الحويك
3: وطنيا
2: والأسبوع الثاني رح نكون أكيد كنسيا، اللي طبعا كرس كل حياته لهالرسالة هيدي. بروفيسور أهلا وسهلا فيك. إذا بدي هيك أسألك، دايما الكل بيحكوا عن البطرك اللي يصلح ويك، بتحس محط أنظار. صح. من هو؟ ليش حتى كمان اليوم وطنيا عم نحكي نحن اتكلنا عليه بهذا الموضوع؟ في شيء عطانا إياه ما انتبهنا له.
3: صحيح. أول شيء تأحكي هيك بشكل سريع، يعني يمكن البطرك الحويك كأعجيب ما عنده أعجيب أو معجزات تشبيها بالدي شربل أو بكتير قديسين، ولكن أنا بالنسبة لي مش بالضرورة الإنسان يكون عامل معجزات وأعجيب دايما تكون قديس. يعني أنا بدي أسميه قديس لبنان كمان البطريرك الحويك، لأنه
2: يعني
3: هيدي صانع.
2: كلام شوي يمكن بناقض شوي المفهوم الكنسي، لأنه بيتكلوا على الأعجوبة.
3: إيه، بس بدك في أحيانا أشخاص مسيرتهم فعليا يعني بتكون هي عن جد مسيرة قداسي، حتى لو ما رحنا بالشق اليهود. يعني أنا بدي روح للأمور التاريخية. هذا الصانع للبنان يستحق أن يكون طباوي وقديس كمان، وقبل هلأ لك لأي درجة، لأنه اليوم إذا منشوف
2: في شيء مستند عليه بهذا الموضوع.
3: يعني مسيرته للبطريرك الحويك، المسيرة الوطنية يلي سلكها من قبل الحرب الكونية، إذا بدنا نقول كان في مثل ديمارش أو مثل تتابع لإنجازاته الوطنية، تكللت بلبنان الكبير وما بعد لبنان الكبير. يعني هو ركز هذا الكيان. خلينا نبلش فيهم. أولا بمرحلة ما قبل الحرب الكونية، كان هذا البطريرك لما كان بعده مطران، كان دينامو إذا بدك المحرك الأساسي لهالطائفي هون والكنيسي، أكان محليا لأنه كان نائب بطريركي على أيام البطريرك الحج، وكان كمان خارجيا إقليميا ودوليا. ولهالسبب هيدا نال أوسمة عديدة من السلطنة العثمانية. وهون كمان في بعض وجهات النظر بتقول أنه اليوم في الصورة الرسمية فيها الأوسمة، وبالوقت اللي
2: الأوسمة العثمانية
3: صحيح كان ضد السلطنة العثمانية. بعدين لاحقاً أنا اللي بدي أشير له أنه منه خطأ. ليه؟ لأنه هذا الوسام نال أكثر من وسام، استحقوا بجدارة. نتيجة شخصيته، نتيجة مواقفه، نتيجة مواقفه الوطنية، لأنه كمان جابها السلطان بأحد المواقف لما طلب منه يوصل رسالة للبطريرك، يقول له بدك تقدم الفرمان للبطريرك، قال له نحن ما فيين من الفرمان، لأنه هيدي العادة التقليدية. فإذا في عنده مواقف وطنية بدءا من أسقفيته. كملنا بفترة الحرب الكونية، وهم بدي أتوسع شوي بهالفترة هيدي. بتعرف البلد عاش هون بلبنان، كنا وقتها عم نحكي جبل لبنان تحديدا، فقر، عشنا مجاعة، عشنا وفيات إلى ما هنالك. البطريرك الحويك أعطى أمر إلى كل الأسقفيات، إلى كل الرهبنات، إلى كل ما من كل رجال الدين القادرين على فتح الأديرة للمعوزين، على فتح كل المخصصات المالية أن تكون بخدمة الرعية، بخدمة كل اللبنانيين. ومن هون كمان نحن بنعرف كمان أنه رهن من أملاك البطريركية للسفارة أو للقنصلية الفرنسية عفوا، وكذلك الأمر رهن صليبه، وكذلك الأمر شاركوا كمان بهذا الحدث كمان المطران أنطون عريضة أنذاك اللي صار بعدين بطرك، كمان رهن صليبه، كان بطرابلس رشيد طرابلس وغيرها. فإذا نحن كان عندنا هذا الدور مش بس الإنساني، هذا دور وطني، لأنه أنت لما بتكون بقضية مثل هيدي تطال كل شرائح الوطن. فإذا أنت هوني عنده كان دور إنساني وكذلك الأمر وطني، لأنه كمان هالمساعدات لم تخصص بين مسيحي وبين آخر. فإذا وكثيرة هي المساعدات يلي قدر استحصلها، أكان من الاغتراب اللي قدر وصل من الأموال، لأنه كمان كان عندنا بنعرف نحن حصار وأزمي وغير ذلك، وكان عندنا كمان السرقات اللي كانت تتعرض للقوافل وإلى ما هنالك. فإذا استطاع بهالفترة هيدي قدر الإمكان أنه يأمن هذه المساعدات وهذا الطعام، خاصة القمح للبنانيين. ويمكن لو من مبادرته كان صار في إبادة شبه جماعية للشعب اللبناني، لأنه وقتها تقريبا في 200,000 ضحية، 200,000 حالة وفاة نتيجة السياسات الظالمة، أكان التجويع، لأنه كان سياسي معتمدي من قبل القائد العثماني أنذاك جمال باشا، عمل حصار بري وضيق على اللبنانيين، وكذلك الأمر كان في عنا حصار بحري من قبل الحلفاء، فصرنا نحن محصورين من البر ومن البحر، ما عنا أملاك زراعية، ما عنا منفذ على البحر، وبالتالي كان مصيرنا الجوع والموت. مثل ما قلنا المحاولات كانت بالمرصاد، وبلشت من سنة 1915 لغاية حتى كملت ما بعد الحرب العالمية الأولى.
2: أنا يعني إذا بتسمح لي بروفيسور، أنا شو بدي أخد أمثولي من، لأنه نحن بهالحلقة خصصناها وطنيا، يا ترى هو كيف كان شايف لبنان؟ هيدي من ميل، ومن ميل تاني أنا شو بدي استفيد اليوم إذا بدي على صعيد الوطني، بما أنه هالحلقة
3: وطنية،
2: شعارة البطريرك لحويك وطنيا.
3: صح. خلصت الحرب العالمية الأولى، كان أول هاجس عند البطريرك لحويك هو الغذاء، الأراضي الزراعية. وهوني ليش أنا بلشت بالحرب، لأنه بنتنوصل لهون. البطرك الحويك كان عنده مجموعة من المقربين من مستشارين ومن مطارني وغيرها، لما يعملوا كل الدراسات التاريخية، لما يراجعوا الخرائط يلي كانت بال 1861 و 62، ويلي كمان في الوثائق القديمة والاعتبارات القانونية للبنان والتاريخية وأهل بنحكي فيها، وكل هيدي الحجج كانت ركائز لإله للمطالبة بإعادة ما أخذ منا، ما سلخ من لبنان، لأنه لبنان كان يوصل لعكا بفلسطين، وهذه الدراسات وهذه التاريخ اللي بأكدها كان يوصل كمان للساحل السوري. فإذا هذا الأمر دفع بالبطريرك الحويك إلى المطالبة جهرا وعلنا للمحافل الدولية، وخاصة هون عم نحكي مؤتمر صلح بفرنسا وغيرها، كمان طرح الصوت مثل ما قلوا من الدارج أنه هذا اللبنان، هيدي المناطق اللي نحن بدنا إياها، صيدا، صور، بيروت، طرابلس، عكار، البقاع، إلى ما هنالك الأقضية الأربعة، حصبية، رشية، بعلبك وغيرهم. فإذا كان في عنده إصرار لأنه هودي لبنانيين أساسا، وهودي تمسك بهالمناطق. وشو الاعتبارات؟ أولا من حيث الاعتبارات التاريخية، لبنان مذكور بالإنجيل المقدس وبالكتب السماوية عدة مرات. إذا بنرجع للحضارات اللي مرقت على هذا الساحل وشكلت الحضارة الحضارات وعطيت، إذا بدنا نقول هالميزة للبنان، إذا بنروح للاعتبارات السياسية، لبنان بالقرن التاسع عشر وقبله حتى كان في عنا تمرس بالحكم أيام الإمارة المعنية، بعدين الشهابية، كان يوصل على أيام فخر الدين لمتمنى لفلسطين، وكان في عنا أحيانا كتير وضع خاص، خاصة بالفترة القائم مقاميتين كان عنا نظام حكم متصرفية كذلك الأمر. فإذن أخذ معه هذه الحجج، البراهين، وكمان البراهين مثل ما قلنا الواقعية من حيث الواقع، ليه؟ لأنه هو عم بيطالب بالنهاية بهالمناطق لأنه مناطق زراعية، وكمان عنده تيكون عنده منفذ على البحر وغيرها من الاعتبارات. من حيث القانون، لأنه مثل ما قلنا هيدي حق مكتسب للبنان، وما كان بالأمر الهين، لأنه إذا منشوف المشادات اللي كانت بين الطرفين بينه وبين الفرنسيين مش بالهين. هلأ هن في كتار بيقولوا عطيوكم فرنسا لبنان، لا نحن انتزعنا وبعد

0: مسيحية، وكان عنده كمان عرائد من مناطق لبنانية خارج جبل لبنان، تنقول من صيدا ومن طرابلس ومن بيروت، عم بيطالبوا بإعادتهم، مش بإلحاقهم أو بضمهم، بإعادتهم إلى لبنان، لأنه هني أصلا لبنانيين وانسلخوا، صار عندهم وضع خاص، حطته السلطنة وقتها عملتهم منطقة ولاية، فقالوا نحن بدنا نرجع لبنانيين، لأنه لطالما تاريخيا كنا لبنانيين.
1: بروفيسور
0: وسنة وشيعة ومن كل المذاهب.
1: مزبوط القول أنه كان بده لبنان أكبر من هيك؟
0: إيه، لأنه هو كان عم بيطالب بعد أكتر من هيك، وقالوا حق، لأنه
1: يعني شوي من سوريا وشوي من فلسطين،
0: من فلسطين، لأنه قلت نحن الحلول التاريخية، وياريت نقدر كنا الخريطة كانت بعد أكبر من، يعني عنا تقريبا التلت تلت المساحة. أوه. بعد إيه يعني عنا شقفي من الساحل السوري، وعنا شقفي كمان من
1: يعني نحن لازم نسترجع،
0: نحن لازم نسترجع،
1: لازم نسترجع أراضينا
0: طبعا. وهون كمان ردا لكتير من المقولات انه انتو خدتوا من سوريا، لا، يعني لانه في كتير كمان مقولات بتقول انه سوريا تنازلت تعطيت لبنان، العكس صحيح، نحن بعد إلنا أو لأنه نحن وقتها كان في عنا ثلاث قوميات عم تتجاذب فيما بينها، القومية اللبنانية يلي فازت بالآخر، القومية السورية،
1: القومية اللبنانية يعني الممثلة بالموارنة،
0: لا مش بس الموارنة، لأنه كمان بدي أقول ما قلت في عنا دروس كان من هذه القومية، كمان في عنا قسم كبير منهم، وفي عنا كمان من كل المذاهب، من السنة ومن الشيعة وكل قومية، ونفس الشيء القومية السورية كان في عنا من الموارنة عم بيطالبوا فيها، والقومية العربية يعني كان في، لأنه هذه طروحات، هي أفكار. فهو عراب لبنان الكبير، يعني هو باني هذا الوطن، وكرسه أكثر من بعد منا بالدستور، لأنه هو كان
1: له، لازم أخذ أنا هلأ قبل تطويبه،
0: إيه بدنا ناخذ نحن عبرة،
1: عم بحكي على صعيد الوطني، لأنه الأسبوع اللي جاي رح نحكي على صعيد الكنسي،
0: يعني طبعا بدنا ناخذ نحن مطول، إنه هذا اللبنان من شماله لجنوبه، هذا لكل اللبنانيين، لكل المذاهب، ما حدا ياخذ لبنان لمذهب واحد، لأنه البطرك لحويك لو إنه فكر فقط بأنانية كان خلى جبل لبنان،
1: صحيح،
0: كان خليه بس ولكن فكر بالمصلحة الوطنية تطال كل اللبنانيين من كل المذاهب. ومع أنه كتار قالوا له لا، قالوا له أنت مارونية رح تخسر، قالوا إيه بس أنا بدي أربح وطنيا، يعني المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، هذا اللي فكر فيه البطرك الحويك، وهذا اللي لازم كل لبناني يفكر فيه، مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. مشان هيك كمان بدي أنهي بشغلي،
1: بس حلو أنه يكون الدولة اللبنانية شعار البطريرك
0: مثلاً، لأنه هو المراعة على مؤتمر على فرنسا كان أخذ معه توكيل من كل هالمناطق ومن كل هالمذاهب، وأطلقوا عليه اسم بطرك لبنان وليس بطرك الموارنة.
1: البروفيسور روني خليل، الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية، أنا بدي أشكرك لهالحلقة الأولى نحن وياك اليوم اللي عم نتناول فيها هالشخصية، ما بعرف شو الصفة اللي نقدر نسميه نعطيها للبطرك الحويك، لأنه كل حدا شافه من منظاره، بس فعلا مثل ما تفضلت وقلت بروفيسور، هالشخصية هيدي رح تضل محفورة بقلب كل لبناني، قومي لبناني مثل ما بيقول،
0: لأنه بطرك لبنان
1: لأي طائف انتمى. أنا بدي أشكرك على أمل نلتقى نحن وياك إن الله راد الأسبوع المقبل، تنحكي عن البطريرك ليس الحويك، أكيد من خلال كنيسته، رسالته، عقيدته، ديانته، هيدا بالعكس هيدا بنكون كملنا هالمسيرة نحن وياه. شكرا، بشكر طبعا المخرج إلي مسيحي، بشكركم وبتمنى لكم نهار حلو، إلى اللقاء.
2: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: صباح الخير. نبدأ بخبر ميداني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة منصة إطلاق صواريخ في النبطي وأنه قضى على مسلحين من حزب الله فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم أن مقاتلات أمريكية ضربت إيران ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات ومواقع رادار بسبب انتهاك طهران اتفاق وقف إطلاق النار. أضاف على حسابه في تروث سوشيال: شنت طائرات الولايات المتحدة غارات على مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات، ومرة أخرى من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا، وحذر من أن إيران لن تبقى موجودة. أما الخارجية الإيرانية فدانت صباح اليوم الغارات الجوية على منشآت عدة للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد. وكان الجيش الأمريكي قد شن ليلا غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على هجوم إيراني استهدف ناقلة نفط. إلى الإعلان قبل متابعة الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: حقق منتخب الأرجنتين فوزه الثالث على مستوى دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم بتغلبه على الأردن بنتيجة 3-1، وبالتالي فمنتخب الأردن ودع المونديال بعد مشاركته الأولى. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

continue. Je creverai seule, avec moi, près de ma radio.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45 في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. تعليقا على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، أفادت الخارجية الفرنسية بأن بلادها مستعدة للمساهمة بتنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه. أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل في المنطقة الأمنية وفقا لتوجيهات المستوى السياسي، مشيرا إلى أنه لن يسمح للسكان أو لمسلحي حزب الله بالعودة للمناطق التي سيطر عليها. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات وحدة إيغور التابعة للفرقة 36 رصدت أمس عددا من عناصر حزب الله وهم مسلحين بقذائف RPG في منطقة النبطية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان، وفور رصدهم هاجم سلاح الجو وقضى عليهم ودمر المبنى الذي كانوا يعملون منه، وذلك بهدف إزالة التهديد عن قواته. وأشار أيضا إلى أن غارة أخرى طالت النبطية ودمرت منصة إطلاق تابعة لحزب الله كانت تشكل تهديدا على الجيش الإسرائيلي. وفي بلدة الخيام نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأحرق منازل وسط تحرك آلياته داخل البلدة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: نحييكم من جديد ونواصل تقديم الموجز. في الأخبار الإقليمية وإلى بغداد، حيث وصلها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. توازيا أكدت الخارجية الإيرانية عزمها على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي. وفي سياق متصل قال الناطق باسم الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، وهي ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات بل للحفاظ على قوتنا. وفي البحرين، أعلنت قوة الدفاع البحرينية أنها دمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الآثمة التي طالتها. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقة برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,281,000 ليرة، 98 أوكتان 2,300,000 ليرة، المازوت 1,900,000، والغاز 1,174,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبت موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لقلنا على موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7 وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر rll app. من زميلي فريدي سابا عبر الإخراج الإذاعي ومني أنا كارل عيد الصيفي، نتمنى لكم أحد مبارك مليان أوقات حلوة بعيدة عن كل ضغوط الحياة. وقبل ما نرجع نستأنف نشاطنا بكرة التنين، خلونا نعمل جردة على أبرز أحداث الأسبوع. البداية مع اتفاق الإطار يلي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، ويلي بنص على مسار بيستعيد بموجبه الجيش اللبناني سلطته السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة فيها، وهالشي رح يسمح للجيش الإسرائيلي لانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وبتعلن الحكومة اللبنانية رفضها وعدم أنونية أي مزاعم تمنح أي طرف سواء كان تابع للدولة أو لا الحق باستخدام القوة نيابة عنا من دون الحصول على موافقة علنية وصريحة منا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه إسرائيل رح تبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل، ووصف هالاتفاق بأنه إنجاز كبير وضربة قوية لإيران، وقال أنه طهران وحزب الله ما رح يكون عندهم أي دور بلبنان. أضاف نتنياهو أنه مناطق الانتشار يلي تم اقتراحه من قبل الجيش الإسرائيلي بتيحه للجيش اللبناني بسط سيطرته على جزء من الأراضي، بينما بتواصل إسرائيل الاحتفاظ بمنطقتها الأمنية الرئيسية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، وأكد أنه أمن إسرائيل هو الأولوية. وبطبيعة الحال أثار هالاتفاق ردود فعل غاضبة بصفوف مؤيدي حزب الله المحظور أمنياً وعسكرياً، فشهد محيط المطار احتجاجات وقطع للطرقات ترافقت مع هجوم سياسي حاد على رئيس الحكومة قبل ما يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح طريق المطار واستعادة حركة السير. وبظل هالأجواء وببحر الأسبوع، اتفقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف متعدد الجنسيات لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

0: ميدانيا أعلنت إسرائيل مواصلة العمليات العسكرية بالمنطقة العازلة بجنوب لبنان لمواجهة تهديدات حزب الله، بوقت أكد وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أنه عدم الانسحاب بيشمل منطقة الشقيف إلى حين تفكيك حزب الله بالكامل. وبهالوقت ومن بعد ما كان تم خرق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل وتم استهداف بنا ومدنيين وحصلت أيضاً اشتباكات، حذرت بلدية برج رحال من انتشار قنابل عنقودية محرمة دولياً وهي تمويهية على شكل كرة لعب صغيرة للأطفال بمناطق عديدة بجنوب لبنان، وطلبت من الأهل يوعوا أطفالهم على عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب والابتعاد عن الحقول والبساتين والأراضي المفتوحة يلي طال القصف، وأكيد التبليغ الفوري في حال العثور على أي جسم مشبوه. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. والتأكد من عدم وجود أي خطر لتجدد النيران أو امتدادها. ولا مزيد من التفاصيل بينضم لإلي مباشرة عبر الهاتف مسؤول وحدة التجهيز بالدفاع المدني اللبناني المهندس زياد شاهين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: صباح النور،
0: بداية الحمد لله على السلامة، خصوصا العناصر يلي أصيبوا بهيدا الحريق، وبدي اطمن قبل ما نغوص بتفاصيل الحريق على وضع الصحي.
1: نحن عنا 9 إصابات، يعني 7 إصاباتهم طفيفة واثنين إصاباتهم شوي مش إنه خطرة بس مستقرة.
0: نعم،
1: يعني بيحتاجوا عمليات.
0: نعم، والحمد لله يعني ما صار في أي خسائر بشرية وإن شاء الله بيقوموا بالسلامة قريبا يا رب. بالعودة نعم، بالعودة لأسباب الحريق، هل هيدي المواد يلي اشتعلت هي تشتعل لوحدها أو في مسبب لاشتعالها؟ وأكيد ما بدنا نستبق نتائج التحقيق، بالنهاية في تحقيق انفتح ويستكمل، ولكن هل الفرضية مرتفعة أنه يكون الحريق مفتعل؟
1: والله هيدي مخليها رهن التحقيق، أنا ما في أجزم أنه كيف صار الحريق. هي مواد ما بتشتعل وحدها، أكيد ما في نار بتشتعل وحدها، أكيد إلى مسبب، يمكن حرارة يمكن مفتعل، ما في حد من أنا بخليها رهن التحقيق.
0: نعم، سيد زياد، تحديدا شو كان أصعب شيء بالتعامل مع حريق الدكوانة؟
1: حريق الدكوانة لأنه كان في مواد بلاستيكية وكابلات، يعني ومواد كميتها كتير كبيرة اشتعلت، أكيد تعذبنا تقدرنا تطفيناها، بتعرفي بينا يومين بحريق الدكوانة.
0: نعم،
1: وكمان كيف عندنا مواد كان اشتعالها كان خطرة، وإحنا دركنا الموضوع وقدرنا حصرنا النيران، بطاريات ليثيوم، مواد جديدة، كابلات جديدة، كانت كلها مستعدة خطرة أنه تشتعل، كمان تعمل ضرر بيئة وضرر على الجيران اللي حوالينا.
0: نعم،
1: يعني احنا الكميات اللي كلها ولعت هي كمان كميات قديمة ومخزنة هناك بالبورة ما بين سيارات ومواد معدات قديمة وكابلات قديمة وتجهيزات قديمة.
0: نعم، أستاذ زياد، يعني خصوص العالم بس يقربوا ويصيروا بدهم يتجمعوا ويتفرجوا شو عم بيصير، قد ايه بيصير في صعوبة أكتر بالتعامل؟ تتفرقوا الناس أو يمكن أوقات في ناس بتركض لتساعد، خبرني أكتر كونك كنت موجود على الأرض شو شفت؟
1: يعني هي الناس يعني هن اللي ساعدون أكتر شيء من الصهاريج، بس مدنيين كتير ما كان في عدد كبير غير الموظفين وغير الوزارة الاتصالات اللي اجوا والبلدية، وإجا حضرت الوزير ومدير عام أوجيرو جومنتاتش وكذا، بس إنه ناس مدنيين كتير عادة بحرائق بيجي ناس.
0: نعم،
1: أنا محصورة ضمن تصوينة، أنا جيت كتير ناس جوا التصوينة، كيف ناس برا على الطريق بس مش كتير، نحن بلشنا فيها بالحريق الساعة 3 بعد الظهر ومتد لكل الليل لتين يوم لليل اللي بعده خلص عملية التبريد.
0: نعم نعم، وكيف تمت الاستعانة بطوافات الجيش؟ شفنا الجيش أيضا شارك بعملية الإخماد.
1: بأول يوم لما كانت النار بتفتوح أنتو دخنة كتير قوية وقلبة النيران كتير عالية، استعنا بطوافات الجيش اللبناني تنبرد ونطفي المنطقة اللي هي كان فيها شجر صنوبر عم تشتغل عم تعطي كتير كمية نار، هي بعيدة عنا على مرمى المدافع والنباريش تبعنا.
0: نعم،
1: والخراطين تبعنا.
0: نعم، وبالعودة للعناصر يلي أصيبوا، صار في عملية انزلاء مثلا للعناصر على المواد يلي كانت هي مشتعلة، كان في مواد زلقة ما هيك؟
1: لا، الإصابات يعني بتعرفي كان ليل، في مثلا في محل سقف إنترنت انكسر انكسر،
0: نعم
1: كان في محل كان موشي شخص عنا وعن سقف وقوت النيران والدخنة وقع ورا، يعني
0: نعم
1: هي إصابتنا مش انزلاء، يعني هي إصابتنا من ورا الدخنة ومن ورا الموقع، يعني
0: نعم
1: أصلا ما يعني شوي الموقع منه كتير، يعني في طرقات وأكسس هين فيه.
0: نعم استاذ زياد شاهين، نحن بنعرف انه الدفاع المدني على طول جاهز وبهب لكل نداء ممكن يوصل له، ولكن ماذا عن الجهوزيه تبعه، يعني عن التجهيزات قدراته للتعامل مع مختلف الحرائق يلي معقول تصير؟
1: يعني نحن بحريق الدكوانه اللي من اجى الاتصال وجهنا عليه باول شيء حوالي 10 اليات، ومن بعدها كان عندنا على الموقع 85 اليه. نحن جهوزيتنا 100% وعطول، بس كمان عندنا حريق مثل هذا وصار اول سياره عليه ولا اول سيارتين بفيدونا انه حريق كبير، دغري بنوجه من كذا منطقه من لبنان، مش بس من بيروت ولا من جبل لبنان ولا من المتن، عم يجي من كل لبنان اليات يعني، وتشارك كنا جبنا حفارات، جبنا السلالم، جبنا الصهاريج، يعني لا نحن جهوزيه عم نكون جاهزين 100% للحرائق، خاصه بهالموسم اللي واصلين عليه، كنا موسم
0: صحيح.
1: حرب مثل كنا فترة حرب، هلا موسم صيف وموسم شوب وموسم حرب.
0: نعم. وبالنسبة للقدرات أكيد بضل الجهاز بحاجة لتجهيزات معينة، هل عم بتكون
1: يعني
0: كافية؟
1: قدراتنا أكيد على طول ما في شيء بكفي، على طول عندك بتطلب زيادة، بس قدرات البشرية عندنا عم بتكون ضعيفة، يعني عبدنا عدد شوي زيادة لأنه قدراتنا البشرية عم بتكون قليلة.
0: نعم.
1: بالنسبة ل حجم الكوارث أيام عم بتكون، وكمان عنا متطوعين، يعني كمان المتطوعين يعطيهم ألف ألف عافية، يعني عنا متطوع نحن كان معنا ونصاب وعنده كسر مفتوح بفخده، هذا عملوا له عملية يعني بده شهرين تقدر يمشي عليها إجره، فنحن نتمنى على الشركة اللي موظفته تدير بال عليه ويعني يخلوه بشغله يعني من باب الإنسانية.
0: صحيح.
1: إذا أنه ما فينا نحن يعني المتطوعين يعطيهم ألف عافية، عم يتركوا شغلهم يجوا، يعني جاي على حريق بعد الظهر بقل الصبح معنا ووقع وتكسر، يعني كمان يعني
0: نعم هون في وضع إنساني. نعم
1: يعني أنا بتمنى على كل الشركات مؤسسات اللي عندها متطوعين دفاع مدني تكون عندها لفتة نظر هيك صغيرة، لفتة نظر إنسانية ودعم لهالمتطوعين عم بحطوا حياتهم على كف إيدهم، عم يفوتوا على النار، عم بيضحوا، عم بيركضوا، يعني ما عم بينام كل الليل، عم بيروح مهمة مش بس ساعة وساعتين وثلاثة، عم بتروح مهمة 48 ساعة 24 ساعة، يعني إذا في مجال هنلاقي يكونوا حدنا واقفين حدنا من هالمنطلق.
0: نعم، مسؤول وحدة التجهيز بالدفاع المدني اللبناني المهندس زياد شاهين، على أمل ما تتكرر هيك حوادث وعلى أمل تضلوا بصحتكم وبهيدي الهمة، شكرا لك على هيدي المداخلة. وعن الأثر البيئي لحريق الدكوانة بتنضم لإلي مباشرة عبر الهاتف الخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلاب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
2: أهلا فيك، نورتو.
0: شكرا بوجودك دكتور. لا شك أنه حريق الدكوانة التهم عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية والكابلات الهاتفية وأكيد يعني مواد بلاستيكية، وشفنا دخان أسود كتير كثيف، بدي تخبرينا دكتور أكثر عن هالانبعاثات يلي طلعت وعن خطورتها على الصحة.
2: نعم، مثل ما قلتي انه هالمواد عملت دخان كتير قوي وروايح قوية كتير، وهيدي اكيد بتستدعي معالجة دقيقة بتمتد الى ما بعد اخماد النيران. ليش؟ لانه الانبعاثات اللي طلعت منه هي مزيج من الغازات السامة ومن الجزئيات الصغيرة اللي قطرة ما بيتعدى 2.5 ميكرون، اللي هيدي بتفوت على الرواية وبتأثر على الرواية. من جملة الانبعاثات اللي بدي نحكي عنها هي أول أكسيد الكربون CO، يعني اللي هو بيسبب صداع ودوران وغثيان، وممكن إذا كتير زاد تركيزه أنه يهدد الحياة.
0: نعم.
2: وهذا اللي شفناه أنه صار عند بعض أعضاء الدفاع المدني. في عنا كميات كبيرة من تاني أكسيد الكربون، في عنا أكسيدات النيتروجين اللي هي كمان مضرة، لكن احتراق الكابلات اللي فيها مادة البي في سي، يعني نوع من البلاستيك،
0: نعم،
2: تعطي غاز الكلورايد الهيدروجين يعني الأشتئال، هذا بيعمل تهيج بالأنف والحلق والروية. لكن الأخطر هي أنواع البلاستيك اللي فيها كلور، لأنه هيدي بتعطي الديوكسين والفورين اللي هن أكثر مادتين مسرطنتين بالعالم حسب منظمة الصحة العالمية وحسب كل القوانين الدولية.
0: نعم.
2: كمان عندنا مركبات عضوية متطايرة يعني مثل البنزين والتوالين، هيدي بتودي الأمراض عصبية، لكن كله ما فينا نحكي فيه إلا ما نعرف كثافة الدخان قديش كانت، مدة التعرض له، اتجاه الرياح قديشية.
0: نعم.
2: هودي أمور بتأثر كتير، والمواد يعني بتقولي لي قديش مستوى الخطر، بقلك حسب مدة التعرض لهالأشياء، حسب شدة الدخان، حسب الحالة الصحية للشخص، لأنه تفرق من شخص لشخص، شخص عنده ربو، شخص
0: طبيعي،
2: ما عنده مرة حامل، ختيار، غير شيء، وطبيعة المواد اللي احترقت.
0: نعم. دكتور فيفي، هالمواد يلي احترقت والجزئيات يلي طارت بالجو بتبقى كذا يوم أو لا بوقتها وخلص؟
2: لا، هلأ في إشياء بتاخدها الريح.
0: نعم.
2: وبتروح يعني مع أول شتوي بتروح، في إشياء بتترسب بتجي عوراء النباتات وعوراء الأشجار، هودي بس تشتت الدنيا، أو إذا غسلناهم بالنبريش بينزلوا.
0: نعم.
2: لكن وين بيروحوا؟ بينزلوا بالأرض
0: عطر بصح.
2: الخوف إنه نعم، الخوف إنه نحن منعرف إنه قديش منعتمد خصوصا ببيروت على الإبار الأرتوازية الجوفية، يعني أغلبية 60-70% من بنايات بيروت بتعتمد على الإبار الأرتوازية تبعها.
0: نعم.
2: وبتخافي انه حتى يعني مجاري المي اللي بنجيبها من الضيوه، بتخافي انه يصير في تداخل مع هالمركبات، لكن بقول لك ما بده يستدعي الهلع، لانه هيدي اذا صارت مره منا هالقد بتاثر خطره، لكن حسب الكثافه وحسب التكرار.
0: نعم.
2: مشان هيك نحن بنقول انه ما فينا نحكي بخطره اذا بدك، أو بوجود حتى هالأشياء اللي قلت لك إياها، الديوكسين والفورين والسخام وهالأشياء، ما بنقدر نأكد بوجودها أو نحدد كمياتها إذا ما عملنا قياسات ميدانية يعني وتحاليل مخدرية للهواء والرماد. مشان هيك ما لازم الناس تفزع أكثر من اللازم، بس هذا بيكون جرس إنذار تيكون عنا نحنا دايما نطالب بخطة وطنية متكاملة لإدارة المواد الخطرة وتخزينها ومراقبتها، لأنه هاي لو كانت مخزنة بطريقة منفصلة، يعني ما نحطين الخردة مع الآلات القياس ومع الفيبر أوبتيك ما كان صار عنا هالواحد.
0: نعم.
2: ويكون عنا نطالب دايما بقياسات جودة الهواء وتحليل للتربة والماء، هودي شغلتين ضروريات يكونوا عنا.
0: نعم. دكتور فيفي، بالنسبة يعني لتخزين هيدي المواد، كان عندي سؤال، هل فعلا ممكن تتخزن بين الأبنية أيضا وبين المدنيين، أو يمكن لازم تتخزن بأماكن بعيدة نسبيا ما يكون في حوالي كتير عالم لأنه معرضة للاشتعال؟
2: مثلا اذا تسالنا ايش كان مخزن، في بطاريات ليثيوم، هول اللي جاونا من الصين مشان تحديث السنترالات ومراكز الاتصالات.
0: نعم.
2: في عنا زيوت ومواد سريعه الاشتعال، لا هيدي بدها، مشان هيك قلت لك هيدي بدها خطه وطنيه لاداره المواد الخطره. كان في عنا كابلات نحاس وفيبر اوبتيك، هودي ما بهم اذا كانوا بين البيوت.
0: نعم.
2: في عنا اسلاك ومواد بلاستيكيه قديمه كمان، عنا الخردة اللي كانت والإطارات المستعملة ما لازم يكونوا بين البيوت هودي، يعني لازم يكون عنا مناطق إذا بدك صناعية، محلات
0: مخصصة
2: تجمع فيها هالأشياء.
0: نعم.
2: مشان هيك لازم يكون في، لما بنحكي نحنا بنحكي بخطة وطنية متكاملة، لأنه هاو مواد تعتبر مواد خطرة.
0: صح.
2: مشان هيك تخزينها بأماكن آمنة بيئياً
0: وبتستوفي الشروط كمان.
2: الأمر مراقبة ومراقبة أكيد لما بقول آمني بيئيا معناته مستوفي الشروط، بدها دراسة تقييم أثر بيئي للموقع اللي بدنا نحطه فيه، مش نجي نطلع ونقول أو نذكر عيننا هالمكان. لا للأسف يعني تسيب الأمور وعدم متابعة الشروط البيئية اللازمة عم بتودينا المخاطر، وما عم نعمل شيء إلا بعد ما نعيش الخطر وبعدين يهيه بنصير نصرخ كيف بدنا نصلح وكيف بدنا نعمل. ما عم بيكون في حلول استباقية مشان هالأمور هايدي.
0: نعم يعني الأهم اليوم هو وضع هالخطة كرمال تكون مثل نعم. خارطة الطريق تنقدر نستكمل هالمسار.
2: تمام
0: نعم تمام. على أمل أنه ما ترجع تتكرر هيدي الحادثة ونكون بمنقى عن كل الأخطار. الخبيرة البيئية دكتورة فيفي كلاب، شكرا لك على هالمداخلة.
2: أهلا فيكم والله يديمكم بهالهمة تدلوا توعوا الناس،
0: شكرا.
2: أهم شيء وعي الناس.

0: إضافة لحريق الدكوينة، تم إخماد حريق بحقل مزروع بالقمح ببلدة جيب جنين البقاع الغربي نتيجة ماس كهربائي بأحد الأعمدة الكهربائية الموجودة ضمن الحقل. وأيضا اندلع حريق كبير بحقل واسع مزروع بالقمح ببلدة سرعين التحتة، وقضى على محصول سناب القمح على امتداد نحو 100 درم. بصفحتنا الاقتصادية رح نحكي عن خسائر قطاع تأجير السيارات بسبب الحرب يلي شن حزب الله، والتفاصيل مع الزميل عبدو متى.
1: آلاف الدولارات يتكبدها قطاع تأجير السيارات في لبنان يوميا جراء الحرب التي أدخل حزب الله البلد فيها إسنادا لإيران، ضاربا عرض الحائط مستقبل الوطن وشعبه والقطاعات السياحية والاقتصادية فيه. الفترة الذهبية التي كانت الأمال معقودة عليها مع فترة الأعياد وبداية فصل الصيف لتعويض خسائر السنوات

0: بتخسر 2500 دولار، يعني كل بدك تحسبهم على اثنين يعني بتخسر كل يوم 5000 دولار. اذا عندك 50 سياره كل يوم 5000 دولار، في شركات عندها 100 سياره، في شركات عندها 200 سياره، في شركات عندها 400 سياره، يعني هي خساره كبيره على الشركات تاجير السيارات. في شركات بجنوب سكرت.
1: ودعا زوين الدوله الى دعم الشركات من خلال قروض ماليه لمده 5 سنوات مقابل ضمانات تعطى لها.
0: كل الشركات تاجير السيارات بدها دعم، ونحن بنعطيهم ضمانات للدولة يعطونا كريديات على 5-6 سنين لنقدر نرجع نظبط هالقطاع تأجير السيارات، لأن في سيارات بدها بدل. كل 7 سنين نحن كنا نبدل سياراتنا كل 3 سنين، هلأ بنبدلهم كل 7 سنين. في سيارات تعبوا، هول تأجير السيارات وجه السياحة، وجه سياحة البلد. يعني الفوياجور بيجي من على المطار بيطلب سيارة للأجار، بدها تكون موديل جديد، بدها تكون صيانتها مرتبة. هاي بدنا دعم من الدولة.
1: وإذ عول زوين على دور المغتربين اللبنانيين في مساعدة لبنان، دعاهم لزيارة بلدهم الأم وتمضية الصيف فيه. عبد متى، لبنان الحر.
2: ومن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ببحر الأسبوع، تم إقرار زيادة على المستوردات بين 1-3%. وبترك التوضيح للزميلة سيمونة حتشيتي.
3: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، دخل قرار فرض رسوم جديدة على معظم السلع المستوردة حيز التنفيذ بعد نشره أمس في الجريدة الرسمية. وتتراوح هذه الرسوم بين 1-3%، ما يثير مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار. القرار الجديد يفرض رسوما إضافية على غالبية السلع المستوردة، وهو ما يعني عمليا زيادة في كلفة الاستيراد، والتي من المرجح انتقال جزء كبير من هذه الكلفة إلى المستهلك النهائي. وفي هذا السياق تحدثت إذاعة لبنان الحر مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
4: هو طالع تعديل لقانون بشهر 1 ومصدق من مجلس الوزراء بشهر 4، بس فاجأنا أنه فعلا مشيوا فيه وقلعوا فيه. نحن بوقت حرب وبعز انكماش اقتصادي كتير كبير، وبالتالي هلأ فرض ضرائب 1-2%، ما هي 1% من هون 1% من هون، كل هيدولي خرب الآخر المواطن عم يدفعهم. فوق هالشي انه هيدي الضريبة على كل استيراد لبنان من كل شيء، يعني هيدي منا ضريبة لمحافظة على البيئة، هيدي ضريبة مقنعة لجلب الأموال، ما بعرف بعدين وين بدها تروح. بغض النظر عن الأسباب لفرضها، هي جاية تحت غطاء بيئي لحماية البيئة، ما قالوا هن لإعادة الإعمار أو لشيل الردم. هيدي ضريبة انفرضت بوقت حرب بدون استشارة القوى الاقتصادية كلها، يعني صناعيين وتجار ومستوردين وأطباء وكل شيء. يعني هذه كمان بتجي ضريبة على كل شيء، بتجي على الأدوية، بتجي على البنزين، بتجي على كل شيء. المواطن ما بقى قادر يحمل أساسا الأعباء ليرجع ينفرض ضريبة على كل شيء مستورد. يعني في تقريبا استيراد 20 مليار دولار، إذا بدنا نحسبها على معدل 2%، هاي 350 مليون دولار بدها تيجي بالآخر من جيبة المواطن يلي أساساً ما قادر يقطع آخر الشهر.
3: وبين حاجة الدولة إلى تأمين موارد مالية وخشية الأسواق من موجة غلاء جديدة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف بانتظار اتضاح التداعيات الفعلية لهذا القرار على الأسعار ومستوى المعيشة.
2: أما عن السبب وراء انخفاض المعادن من الذهب للفضة، فالجواب بهالتقرير للزميل ريشار حرفوش.
5: سجلت أسعار الذهب والفضة وعدد من المعادن الثمينة تراجعاً خلال الأيام الأخيرة وسط تغير توقعات الأسواق بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض.
6: العامل الأول الأساسي أكيد بيرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاساته على أسعار النفط وتراجع أسعار النفط، أعطى إشارة للاقتصاد إلى أنه ممكن التضخم أو توقعات التضخم التي كانت قائمة خلال الحرب تكون كلها تغيرت، وبالتالي صار في اتجاهات نحو الاستثمار بمجالات أخرى غير الذهب. العامل الثاني اللي ممكن يكون أثر هو أنه ممكن يكون نحن بدأنا دورة الضعف للذهب. يعني نحن ما ننسى أنه الذهب وصل لتقريبا سعر 5600 بفترة من الفترات، وبالتالي البعض اعتبر أنه ما نشهده بتراجع لاحقا هو حركة تصحيحية بسيطة ومن ثم الذهب سيعاود الارتفاع. لكن اليوم صار في شكوك حول هذا الأمر، وصار في أسئلة إذا ما كان هالانخفاض هو لا انخفاض طويل الأمد، بمعنى أنه بدأت دورة التراجع. العامل الآخر الأساسي بهذا الموضوع أنه في مجموعة كبيرة من المستثمرين

0: للي كان عندهم عقود آجلة وعم بيراهنوا على أسعار النفط ممكن يكونوا منيوا بخسائر بسبب الانخفاض السريع بأسعار النفط، وبالتالي لجأوا إلى بيع محافظهم بالأسواق المالية من الذهب وبقية المعادن لتعويض الخسائر بالنفط، وبالتالي هالشي أدى إلى وجود عرض أكثر من الطلب.
1: وتبقى وجهة أسعار الذهب والمعادن رهن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وما إذا كان التراجع الحالي مؤقتا أم بداية مرحلة انخفاض أطول.

بالمتفرقات بشرت وزيرة التربية ريما كرامة من بعد طول انتظار الطلاب بإلغاء الامتحانات الرسمية على أنه يتم إعطاء إفادة نجاح عن دورة 2025-2026. وقفت القوى الأمنية سيئ السيارة يلي حاول دهس عنصر من قوى الأمن بالزلقة من بعد إشكال معه، وكان ركن سيارته بعد الحادثة بجانب إحدى التعاونيات على أوتوستراد أنتلياس وهرب. وانشغل أيضا اللبنانية بحادث إطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية بعوكر ليتبين بوقت لاحق أن الجيش أطلق النار بالهواء من بعد ما رفضت سيارة الامتثال لأوامر الحاجز، ووقف شخصين من الجنسية السورية ما بيحملوا أوراق ثبوتية أو قانونية. باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين بسجن رومية لسوريا، وبتضم 129 محكوم بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية. من بعد الترويج لإبرة التنحيف تحت اسم ريتا تروتايد بهدف عدم إقبال المواطنين على شراء عشوائياً، أعلنت نقابة الصيادلة إنه هالإبرة بعد مش متوفرة بصورة قانونية بلبنان، وهي بعد ضمن مراحل الدراسات والأبحاث. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين القوية يلي ضربوا فنزويلا الأربعة وخلفوا دمار هائل ل 920 قتيل وأكثر من 50,000 جريح. أعلنت السلطات الصحية بأنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى مع انتشار موجة حر شديد سببت بوفيات، ما أدى إلى فرض حظر على الكحوليات بفرنسا وتشقق أسطح الطرق بألمانيا والتواء قضبان سكك الحديد بالسويد. وقال العلماء أنه هالموجة يلي بلشت بعشرين حزيران هي الأسوأ بأوروبا، فعم يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان تاني. وحذر خبراء الصحة من أنه ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر ممكن يزيد من خطر تعرض الأشخاص يلي بيتناولوا بعض الأدوية الشائعة لمضاعفات صحية خطيرة.

0: لهون نوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع

0: يحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، ويسجل انتشار كثيف للجيش اللبناني على كل مخارجها. استهدفت الغارة الإسرائيلية المحطة الواقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي الطيبي ودير سوريان. أشارت إسرائيل هيوم إلى أن الطريق إلى تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان طويل ومليء بالعقبات، وفرص نجاحه ليست كبيرة. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. ورأى عون أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد. وأكد رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: في تحد جديد لمنطقة الدولة وفي تهديد بالفتنة، اعتبر نائب الحزب المحظور حسن فضل الله أن السلطة ترتكب الجرائم ضد الوطنية، وقال يتأكد اليوم أكثر من أي زمن مضى أن سلاحنا هو من يحمينا وهو من يحرر أرضنا ويدافع عن وجودنا، وما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزا إضافيا لامتلاك كل أسباب القوة، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه، بل إن أجيال من الشباب تطلب اليوم التدرب على السلاح للدفاع عن حقوق شعبها ووجودها، على حد تعبير فضل الله الذي أضاف أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى، وما وصفه باتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لا يبصر النور ولا يطبق ولا يمر شيء لا نوافق عليه، ويدنا ستبقى على الزناد على حد قول فضل الله. أعلن الجيش الكويتي رصده فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضهما. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف أنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول أنه فيدوفدان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان انه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط باحداث سياسيه كتير مهمه بالتاريخ عموما وخصوصا بالتاريخ الاوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الارشيدوك فرديناند بسراييفو سنه 14 ب 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا انه كانت الشراره الاولى لاندلاع الحرب العالميه الاولى. مشان هيك فينا نقول انه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: دايما حدي.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
0: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
0: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان مليونين و281 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و300 ألف ليرة، مازوت مليون 900 ألف ليرة، وغاز مليون و174 ألف ليرة لبنانية.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: طب عيب ولو
1: عيب ولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

نقل إعلام عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا لم ينجح لبنان في منطقتي الاختبار فلن تواصل إسرائيل الانتقال إلى مناطق أخرى، موضحا أن وتيرة الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان ستعتمد على النتائج الميدانية. في هذا الوقت وفي الميدان سجل إطلاق قذائف انشطارية على إخراج بلدتي شبعة وشوية في قضاء حصبية، كما سجل قصف فوسفوري على محيط بلدة شبعة. أعلنت بحرية الحرس الثوري أن العبور من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران. من بغداد عقد مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. حسين قال إننا نؤكد أهمية تطبيق التفاهمات بين واشنطن وطهران ويجب انتهاء الحرب في المنطقة. أما عرقجي فقال إن مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى سابق عهدها. أضاف يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها، والبند الأول هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان. قتل الجيش الإسرائيلي قائد الشرطة البحرية لمخيمات الوسط في حماس إلى ضابطين آخرين. نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر عراقي رفيع اعتقال عدد من المتهمين بملفات فساد في مجلس النواب بعدما رفعت عنهم الحصانة إلى مسؤولين آخرين بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فيدوف دان يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف أنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول أنه فيدوف دان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان أنه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط بأحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموماً وخصوصاً بالتاريخ الأوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الأرشيدوك فردينو بسراييفو سنة الـ 14 بـ 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا أنه كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب العالمية الأولى. مشان هيك فينا نقول أنه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: انا والعذاب وهواك
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: وامشي تمشي وامشي الطريق
1: على الباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم، وكل احد رح ندعيكم ع احلى غنية.

0: صباح الورد، صباح الخير، صباح الناس المزوقين. انتو يلي بتقصدوا تتسمعوا لقلنا كل نهار أحد عالبال أغنية حلوة، نتمنى أنه ما تقضوا أوقات حلوة.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

الجميل لجبران خليل جبران يقول: الفقير من أصدق العشاق، لأنه لا يوجد ما يقدمه من الإغراءات سوى قلبه.

نطرونا حتى حبينا، سألنا عنهم ما سألوش. شحلوة الغنية على الباب، صوت رائع، شخصية حلوة من لبنان. نصري شمس الدين.

حلو بيقول قلة الكلام نضوج، عدم ردة الفعل على الإنسان المزعج كمان نضوج، ولما تختار إنك تبعد بتكون وصلت لها.

بخاف من الشاطر والناجح. الشاطر ما بيأذي، الأذى بس بيوصل لك من الإنسان الفاشل، واللي بيطعن بالظهر هو الإنسان الجبان.

هالكلمات بتقهرني، لأن كل هالصفات الفشل، الأذى، الطعن بالظهر. والله العظيم منقول الدنيا مش حرزاني، وخاصة نهار الأحد نحن وعم نلملم أمنياتنا وصلواتنا وتمنياتنا، منقول مثل ما منتمنى الخير لإلنا منتمنى لكل الناس. مش حرزاني الدنيا.

الأصوات اللي بتزعجك كتير هو صوت المنطق، صوت العقل، مع أنه ساكت ما بيحكي داخل جواك بقلبك وبفكرك، بس بيوجعك لأنه هو عين الصواب، هو اللي صح.

0: الطيب.
1: حبيت جملة بتقول هناك نوعان من الناس، شخص يسعد الناس أينما ذهب، وآخر يسعد الناس

نعيش بعاطفتنا، وللأسف لا نلجأ للعقل إلا بعد كل خيبة. مزبوط، بس نوقع منقول يي لو كنا هيك فكرنا أكتر وما شغلنا الإحساس والعاطفة. يا عمي هالقلب، هالقلب شو بيعمل فينا؟ بياخد عنا كل

0: طريقي
1: عالبال
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية

رأت الخارجية القطرية في الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا للقانون الدولي، والموقف نفسه اتخذته الخارجية الأردنية والخارجية الإماراتية. في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم لا يجب أن تخرج عن مسارها، وأن أول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان، وعلى إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. وعن مضيق هرمز رأى أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها بعد إزالة العوائق، وقال إن تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي. أضاف عرقجي أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. من جهته أكد حسين أن أغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي، داعيا إلى فتحه من دون عوائق، محذرا من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى دمار المنطقة. وكان عرقجي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية. وفي العراق اعتقل عدد من المسؤولين المتهمين في ملفات فساد، ولا سيما في مجلس النواب، بعد أن رفعت عنهم الحصانة بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,281,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,300,000 ليرة، مزوت 1,900,000 ليرة، والغاز 1,174,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: لكل العمر نغمة حب
1: وجمال.
2: من يومها خلقت الدنيا
1: أغنيات حلوة
0: كانت وبعدها
1: وبتبقى عالبال.
3: أحبابنا يا عيني
0: أصوات بالقلب محفورة.
1: سفيرتنا للنجوم
0: روحة الصافي
2: شعريشي وبال
0: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
1: شحرورة
3: لو جابوا القمر
1: عالبال
4: ولا مرة.
0: واللي بيرافقونا كتار
1: كل أحد الساعة 12
0: مع ريما رحمي.
1: من جد تحيتنا الطيبة لكل اللي بعدهم مرافقينا مع الكلمة والصوت واللحن والخيار خيار الأغنيات يلي بترافقنا وبيطلعوا على بالنا إنه نسمعهم من مرة لمرة. إن شاء الله يكونوا على ذوقكم.
0: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشا.

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريد من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابن.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم فرق حكينا ولو ضيعت العجيب.

في الطفولة نبكي ولكن سرعان ما ترضينا الحياة، وعندما نكبر نحاول إرضاء الحياة ولكنها سرعان ما تبكي.

أحلى الهدايا يلي بتوصلنا هي اللي ما منكون ناطرينها، هيك صدفة مفاجأة شغلة بهالحياة بتفرفح القلب، وأكيد صارت معك.

في بعض الأشخاص بيمرقوا بحياتنا وبعمرنا نتذكر لحظة بس تعرفنا عليهم بتبقى هاللحظة ذكرى معنا لكل العمر. في ناس بيعيشوا معنا كل العمر، يمكن كل يوم نشوفهم، يمكن بالشغل، يمكن بمطارح حوالينا، ولكن بس بدنا نتذكر ليل اللحظات اللي متذكرون، لأنهم بكل بساطة ما طبعوا المواقف هي اللي بتخلي القلوب تاخد المراكز وتعطي المساحة للحبايب.

0: يطلعوا على البال.
1: للعرس
2: للعرس
1: للحب
2: للحب
1: للعز
2: للعز
1: للدار
2: للدار

حدا بيهتم فيك وانت بأسوأ حالاتك او معصب او زعلان او مارق بظروف، تمسك وما تخسر هالإنسان، لأنه قليل الناس اللي بيحبوك بأحوالك اللي مش منيحة. حكيم عيون أفهم في العين، من أجمل أغنيات الموسيقار. حكيم عيون.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

مطرح ما بتلاقي فرحتك وضحكتك هونيك، مطرح ما بيكون في ناس إيجابيين ومحبين هونيك، عمول حياتك وهونيك خليك.

0: آخر
1: لكل العمر نغمة حب
0: وجمال.
2: من يومها خلقت الدنيا
0: أغنيات حلوة
1: كانت وبعدها
0: وبتبقى على البال.
3: أحبابنا يا عيني
1: أصوات بالقلب محفورة.
0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصافي
2: شعريشي وبال
1: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
0: شحرورة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، جولة صغيرة. إدانات عربية للاعتداءات على البحرين والكويت فجراً، وعون انتهاك صارخ وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة. إسرائيل وتيرة الانسحاب من لبنان تعتمد على النتائج الميدانية. مرحباً بالاتفاق الإطار، جعجع ليت الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق الطائف على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية. في تحد جديد لمنطق الدولة وفي تهديد بالفتنة، فضل الله يدنا ستبقى على الزناد. عرقجي من بغداد، وقف الحرب في لبنان أولوية في مذكرة التفاهم. الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي باشتباكات مع الحزب، وتحليق فوق الضاحية وتعزيزات عسكرية لبنانية. اعتقال 37 مسؤولا بينهم نواب عراقيون متهمون بالفساد.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء ورانيا غصيبي. ماذا يريد مهاجمو الاتفاق الإطار بين لبنان الدولة سيدة قرارها وبين إسرائيل؟ الجواب البديهي الذي يخطر على بال أي لبناني مواطن حقيقي ذاق الويل من الحروب والدمار والخراب على مدى سنوات طويلة ويرنو إلى الدولة الحقيقية التي يعمها السلام والهدوء والطمأنينة، الجواب هو أنهم يريدون الدويلة على حساب الدولة، يريدون الفتنة على حساب الوحدة، يريدون السلاح على حساب القانون، يريدون التجييش على حساب الجيش. ماذا يريدون؟ قالها رئيس حزب القوات اللبنانية برد مباشر على رئيس مجلس النواب: ليت الصارخين إنها الفتنة يتذكرون أن الفتنة كانت عندما طبق الطائف أمنيا وعسكريا على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد. ماذا يريدون؟ تجرأ وقالها نائب الحزب المحظور فضل الله بالفم الملآن من دون حياء ولا خجل بضرب مفهوم الدولة: يدنا ستبقى على الزناد ومن لا يمتلك السلاح سيشتريه، بل إن أجيالا من الشباب تطلب اليوم التدرب على السلاح. موقفان أمام الرأي العام والعبرة للتاريخ. وقبل التفاصيل، وإذا كنا من المقتنعين بفكرة أنه إذا أردنا أن نعرف ماذا في لبنان علينا أن نعرف ماذا في العراق، نستبشر باعتقال السلطات العراقية عشرات الفاسدين ولو كانوا نوابا.
2: إذن أكد رئيس حزب القوات اللبناني الدكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والذي أشرف على إنجازه الرئيس عون بالتفاهم والتشاور مع رئيس الحكومة سلام، أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات بين مزدوجين المتعاقبة على أرض الجنوب. وشدد جعجع على أن الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل إنه سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا والتي أدمت اللبنانيين جميعا وفي طليعتهم أهل الجنوب، وأفقدتنا الاستقرار وأدت إلى انهيارات اقتصادية ومالية لم يسلم منها بيت. ولفت إلى أن هذه الخاصرة النازفة وبخلاف ادعاء المقاومين بين مزدوجين على مختلف مشاربهم لم تقدم شعر واحدة للقضية الفلسطينية في الوقت الذي دمرت فيه لبنان مرارا وتكرارا. ومن جهة أخرى، فإن الاتفاق عندما يطبق سيخلصنا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات الخمسين الماضية، وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله تتصرف بقرار الحرب والسلم على هواها وتبعا لمصالح خارجية ومن دون الأخذ في الاعتبار مصالح لبنان واللبنانيين، ما أدى إلى هزالة الدولة وعدم أخذها على محمل الجد. واستطرادا، فإنه سيخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران ويعيد العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن، علاقات دبلوماسية طبيعية بين دولتين لمصلحة شعبهما. أضاف دكتور جعجع: أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد. والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر، والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها. أضاف جعجع: أريد أن أذكر الجميع خصوصا الذين يدعون أن الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة بأن السلطة الشرعية في لبنان اليوم تتكون وكما في أكثرية بلدان العالم من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، ورئيس الجمهورية عون الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب. وفي النهاية هذه أكبر فرصة سنحت للبنان لكي يخرج من الأوضاع المأساوية التي عاشها في السنوات الخمسين الأخيرة، فعلينا جميعا أن نتلقفها وأن نقف وراء سلطاتنا الشرعية للخروج مما نحن فيه بأسرع وقت، بدلا من إضاعة الوقت بطروحات وبطولات أكل الدهر عليها وشرب حتى ثمل اللبنانيون جميعا.
3: في تحدي جديد لمنطق الدولة وفي تهديد بالفتنة، اعتبر نائب الحزب المحظور حسن فضل الله أن السلطة ترتكب الجرائم ضد الوطنية، وقال: يتأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أن سلاحنا هو من يحمي ويحرر أرضنا ويدافع عن وجودنا، وما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزا إضافيا لامتلاك كل أسباب القوة، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه، بل إن أجيالا من الشباب تطلب اليوم التدرب على السلاح للدفاع عن حقوق شعبها ووجودها، على حد تعبير فضل الله الذي أضاف أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى، وما وصفه باتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ولن يمر شيء لا نوافق عليه، ويدنا ستبقى على الزناد على حد قول فضل الله.
2: وفي المواقف الخارجية المرحبة، رأى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يقدم أفقا إيجابيا تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام. كما جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن أي حل دائم يجب أن يرتكز على تنفيذ القرار 1701 الذي يدعو إلى انسحاب القوات كافة من الأراضي اللبنانية وإلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. أضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه: من خلال حزمة المساعدات التي أقرها الاتحاد أخيرا بقيمة 100 مليون يورو لصالح القوات المسلحة اللبنانية، فإن الاتحاد يدعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة الدولة وإلى حصر حيازة السلاح بيدها.
3: في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي ما حرفيته باقون أو ما حرفيته باقون في المنطقة الأمنية وفقا للتوجيهات السياسية، ولا قيود في استخدام القوة عند التهديدات الموجهة ضد بلدات الشمال أو ضد قواتنا، ولا نسمح للسكان أو لمسلحي حزب الله بالعودة إلى المناطق التي سيطرنا عليها، لافتا إلى أن السيطرة على المنطقة الأمنية تعزز قدراته الدفاعية عن بلدات الشمال. وأشار الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه إلى أنه سيسمح للجيش اللبناني بالبدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين، موضحا مواصلة العمل في المنطقة الأمنية وفقا لتوجيهات المستوى السياسي.
2: واليوم نقل إعلام عن مسؤول إسرائيلي أنه إذا لم ينجح لبنان في منطقتي الاختبار فلن تواصل إسرائيل الانتقال إلى مناطق أخرى، موضحا أن وتيرة الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في جنوب لبنان ستعتمد على النتائج الميدانية.
3: أما إسرائيل هيوم فأشارت إلى أن الطريق إلى تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان طويل ومليء بالعقبات، وفرص نجاحه ليست كبيرة.
2: ميدانيا قتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في اشتباك مع حزب الله في قرية دير سوريان جنوب لبنان بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. وفي الميدانيات استهدفت غارة المحطة الواقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي الطيبي ودير سوريان، وطالت غارة أخرى النبطية الفوقة ودمرت منصة إطلاق تابعة للحزب كانت تشكل تهديدا على الجيش الإسرائيلي. وأغارت المسيرات على برعشيت، وفي بلدة الخيام نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأحرق منازل وسط تحرك لآلياته، وسجل قصف فوسفوري يستهدف محيط بلدة شبح.
3: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن أن قوات وحدة إيغوز التابعة للفرقة 36 رصدت أمس عددا من عناصر حزب الله وهم مسلحون بقذائف RPG في منطقة النبطية قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. وفور رصدهم هاجم سلاح الجو وقضى عليهم ودمر المبنى الذي كانوا يعملون منه، وذلك بهدف إزالة التهديد عن قوته.
2: دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. ورأى أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد. وأكد رئيس الجمهورية تضامن لبنان بالكامل مع البحرين والكويت، داعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات وللحفاظ على الأمن الإقليمي.
3: عربيا، دانت الخارجية السعودية اعتداءات إيران على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ودانت بأشد العبارات اعتداءات إيران الآسمة على الكويت والبحرين. ورأت الخارجية القطرية في الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا للقانون الدولي. والموقف نفسه اتخذته الخارجية الأردنية والخارجية الإماراتية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
2: وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم لا يجب أن تخرج عن مسارها، وأن أول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة ومنها لبنان، وأن على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكية. وعن مضيق هرمز رأى أن الأمور ستعود لسابق عهدها بعد إزالة العوائق، وقال إن تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي. أضاف عرقجي أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. من جهته أكد حسين أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى توقف تدفق النفط العراقي، داعيا إلى فتحه من دون عوائق، محذرا من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى دمار المنطقة. وكان عرقجي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية.
3: وسط هذه الأجواء أعلنت بحرية الحرس الثوري أن العبور من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حددتها إيران.
2: توازيا أكدت الخارجية الإيرانية عزمها على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأمريكي.
3: وفي سياق متصل قال الناطق باسم الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجا إلى إخراج أمريكا من المنطقة، وهي ليست وسيلة لتحقيق الإيرادات فقط بل للحفاظ على قوتنا كما قال.
2: في العراق اعتقل 37 من المسؤولين المتهمين في ملفات فساد ولا سيما في مجلس النواب بعد أن رفعت عنهم الحصانة بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط.
0: RLL Weather Report.

طقس صيفي رطب يسيطر في خلال الأيام المقبلة مع درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعادلات الموسمية. يتحول إلى حار نسبيا بداية الأسبوع المقبل خصوصا في المناطق الداخلية. كان في نشأ إدانات عربية للاعتداءات على البحرين والكويت فجرا وعون انتهاك صارخ وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة. إسرائيل وتيرة الانسحاب تعتمد على نتائج الميدانية. مرحبا باتفاق الإطار جعجع ليت الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة. تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق الطائف على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد. في تحدي جديد لمنطق الدولة وفي تهديد بالفتنة فضل الله ستبقى يدنا على الزناد. عرقجي من بغداد وقف الحرب في لبنان أولوية في مذكرة التفاهم. الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي باشتباك مع حزب الله وتحليق فوق الضاحية وتعزيزات عسكرية. اعتقال 37 مسؤولا بينهم نواب عراقيون وهم متهمون بفساد. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل مارون بشعلاني. إلى اللقاء.

0: طب عيبولو
1: عيبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: لبنان الحر أكثر

0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
1: التي تتحدث عن تحطم طائرة مدنية تقل عشرات الركاب في شرق فرنسا وتحديدا قرب نانسي، وسط أنباء عن سقوط نحو 11 قتيلا حتى الساعة بحسب الأنباء الواردة حتى الساعة. هذا كل شيء.
0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف أنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول أنه فيدوفدان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان انه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط باحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموما وخصوصا بالتاريخ الاوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الارشيدوك فرديناند بسراييفو سنة ال 14 ب 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا انه كانت الشرارة الاولى لاندلاع الحرب العالمية الاولى. مشان هيك فينا نقول انه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: تحطمت طائرة مدنية تقل عشرات الركاب في شرق فرنسا قرب نانسي، وسط معلومات عن سقوط نحو 11 قتيلا وهم في المبدأ برحلة للتدرب على القفز بالمظلة. أشارت وكالة مهر الإيرانية إلى اتصال حصل قبل قليل بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ناقش القضايا الثنائية لسيما الوضع في لبنان. واليوم رأت الخارجية الإيرانية أن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه شرط لاستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب والاحتلال. تحلق الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية في أجواء صور، لا سيما فوق العباسي والبرج الشمالي وجل البحر مدخل منطقة صور. المفتي الجعفري أحمد قبلان قال ما قدمه الرئيس عون كإنجاز سيادي للبنان ليس إلا كارثة وطنية قدمها كهدية مجانية للجزار الإرهابي نتنياهو. أضاف للإخوة المسيحيين أقول أنتم شركاء التاريخ والشراكة الوطنية واللحظة لموقف يمنع اغتيال لبنان التاريخي وعائلته الوطنية وتراثه السماوي، لأن تاريخ الشيعة كما قال وتاريخ الإمام الحسين والإمام الصدر وحركة أمل و حزب الله مثال مطلق على التفاني الوطني والأثمان السيادية غير المسبوقة على حد تعبيره، وهي أبعد ما يكون عن النزعة الطائفية والمناطقية. وكلنا أمل بالشعب اللبناني وقواه الوطنية وروحه السماوية، واللحظة لحظة شعب لبنان، لا يمكن السكوت عن نحر لبنان على حد تعبير قبلان. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن استنفاراً أمنياً يسجل في إسرائيل بعد سلسلة انفجارات والاشتباه بسيارة مفخخة في تل أبيب. أعلن التلفزيون الإيراني أن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري. هذا كل شيء، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أسبوع جديد وليحة جديدة وتغييرات على التوب 20 Arabic songs لبنان الحر إديشن. في أغاني حافظت على مكانة وأغاني تقدمت بقوة وأسماء جديدة قدرت تفرض حالة بين الأكثر استماعاً. خلونا نبلش العد التنازلي ونشوف سوا مين كان نجم هالأسبوع. بعد ما كانت خارج السباق خلال الأسابيع الماضية ترجع أغنية تباعاً تباعاً لشيرين عبد الوهاب على الليحة وبتحجز المرتبة 20.

0: كذا أو لو
1: هن فيهم مش مرغوب.
2: وبينضم هالأسبوع للمنافسة جو أشقر وأغنية عيبولو بالمرتبة 14.

بعد ما حصدت المركز الأول وبعد ما كانت بالمراكز الأولى لعدة أسابيع. تتراجع أغنية صباح الورد لسان لوفان للمرتبة 11.

خد حرير لرامي عياش تثبت أنه الأغنية الحلوة ما بيأثر عليها الوقت، فبعد سنوات على إصدارها وعودتها بتوزيع جديد تدخل مباشرة على الليحة وبتحتل المرتبة الثالثة.

وهيك منكون وصلنا لآخر محطة معنا لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر، ومنلتقي من جديد لنشوف مين حافظ على مكانه ومين قدر يقلب الموازين على الليحة. Top 20 songs.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: فيدوف دان يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف أنه هنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول أنه فيدوف دان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان أنه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط بأحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموماً وخصوصاً بالتاريخ الأوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الأرشيدوك فرديناند بسراييفو سنة الـ 14 بـ 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا أنه كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب العالمية الأولى. مشان هيك فينا نقول أنه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب، وشدد على أن الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوب جنوبنا والتي أدمت اللبنانيين جميعا. وتابع جعجع: أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد. والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال. بدوره اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ألا أمن على الحدود الشمالية لبلاده إلا بنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن السلام مع لبنان يرتبط بتحريره من الاحتلال الإيراني. وذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن الاتفاق الموقع مع لبنان يعطي الحق للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى المواقع المبلغ عنها للتأكد بنفسه بأنها أصبحت خالية من السلاح والبنية التحتية. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان واستعرض مستجدات الأوضاع في الساحة اللبنانية، كما تناول اللقاء تقييما شاملا لأبرز التطورات الإقليمية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي. إقليميا، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن الشرط الأساسي لاستدامة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى وحدة الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران حاك تعرف أنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين منقول أنه فيدوف دان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم وحاك تعرف كمان أنه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط بأحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموماً وخصوصاً بالتاريخ الأوروبي يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الأرشيدوك فرديناند بسراييفو سنة الـ 14 بـ 28 حزيران وكتار منا بيعرفوا أنه كانت الشرارة الأولى لاندلاع الحرب العالمية الأولى مشان هيك فينا نقول أنه هالنهار يجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر أسعار المحروقات برعاية آي بي تي
4: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي
5: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري
6: نذكر بأسعار المحروقات بنزين 95 أوكتان مليونين و 281 ألف بنزين 98 أوكتان مليونين و 300 ألف ليرة المازوت مليون و 900 ألف ليرة والغاز مليون و 174 ألف
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي
7: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb مع IPT كل مرة تسلم الجرة

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس،
0: Let's mix. مرحبا، أهلا وسهلا فيكن بريميكس. من وراء الميكروفون معكن ريم، على الميكس فريدي سابا، ورح نكون بهالأربعين دقيقة تنعمل ريميكس وخلط بين الأخبار، الترند، الدراسات والقصص يلي عم تشغل العالم. اليوم بهالحلقة رح نلف سوا جولة سريعة على الأخبار، أحدث الاكتشافات الطبية، أغرب القصص يلي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. سبت الموجة على 102.5، خليكن معنا لأن الدقايق اللي جاية مليانة معلومات، مفاجآت وأخبار تستحق تسمعوها.

0: بعيدا عن السياسة ومن قلب الحدث إلى تفاصيل الحياة اليومية، بكل أسبوع في أخبار بتهمنا بتأثر فينا وبتحكي عن المجتمع، الصحة، الاقتصاد والتكنولوجيا. ولحتى نكون على اطلاع بكل جديد تنضم لنا مراسلة قسم الأخبار بالـ LBCI بترا أبو حيدر بجولة على أبرز الأخبار والأحداث المحلية بعيدا عن السياسة. مرحبا بترا.
1: لك ريم، يعني قد ما بعدنا عن السياسة، السياسة مثل ما بيقولوا
0: نرجع لها
1: لازقة فينا، نرجع لها لأنه كل شيء هلأ مرتبط فيها. لكن
0: صحيح.
1: إن شاء الله عن جد نكون أمام وقف إطلاق نار هلأ مستمر تنقدر نحنا نستقبل موسم الصيف ونستقبل المغتربين، يلي على فكرة ريم وبحسب الأرقام بلشت العجلة وبلشت الحجوزات أرقامها ترتفع لموسم الصيفية، وكلنا أكيد عنا ناس ببيتنا مغتربين وكلنا بلشنا نعرف إنه هلأ من بعد هذه الأجواء الإيجابية يلي بلشت تنتشر حول تثبيت وقف إطلاق النار وما بقى فيه كتير اشتباكات بالجنوب والوضع شوي هدي مثل ما منقول، كله رجع حجز ورجع جاي، مع أنه كان كتير عندهم تخوف المغتربين أنه يجوا. ونحن رح استفيد يعني من هواك اليوم أنه عن جد ندعي المغتربين أنه يرجعوا يجوا على لبنان، لأنه على ما يبدو أنه في أجواء إيجابية. ومبارح يلي صار بجولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيعكس هذا الموضوع، هذه المفاوضات اللي استمرت لثلاث أيام فعلا، ومبارح كان اليوم الأخير من نريم، بس ما قدروا بعد توصلوا لنتيجة، مش نتيجة يعني، بعد ما إذا بدك طلعوا قالوا البيان الختامي يلي نحن بنعرف من خلاله لوين نحن متواجهين بموضوع وقف إطلاق النار، لأنه كانت عن جد الجولة كتير طويلة ورجعوا مددوا يوم. يعني اليوم كمان ما كان مقرر أنه يكون في مفاوضات، صار في مفاوضات ليوم رابع. هذا فيما يتعلق يعني بالوضع، علما انه كمان يعني كان في شوية غارات على الجنوب بالليل على ما يفادون والنبطية وهيك، بس انه مش مثل قبل. فان شاء الله عن جد نضل هيك يا ريم،
0: ان شاء الله تهدى الامور، ومثل ما قلت نرجع نستقبل كل المغتربين والسواح لانه اشتاق البلد هيك لشوية نفس، لشوية عجقة وعجلة اقتصادية تنرجع نستقبل الكل.
1: عدا عن العجقة اللي نحن اصلا منفكر فيها، منفكر كيف عن جد عبالنا انه نشوف قريبنا اهلنا المغتربين، بس انه هلا بيقولوا لك انه نحن بحرب انه بشو بالنا. فعد عن هذا الموضوع كمان العجله الاقتصاديه اليوم، لانه البلد بحاجه انه يتنفس، لانه نحن بنعرف انه كل الاموال معظم المصاري اللي بتفوت على البلد هي من المغتربين، تحويلاتهم إن كان خلال كل السنة وإن كان المصاري يلي بيصرفوها بالمواسم السياحية يلي بيجوا.
0: صحيح. على كل حال امبارح كمان كان في حديث لنائب الأوتيلات والمجمعات، يعني كان عم بيقول إنه بلشت هلأ شوي الحركة هيك ترجع تطلع، على الرغم من إنه قطع شهرين كان الوضع كارثي، يعني هلأ هيك بلشت الحجوزات ترجع تزيد.
1: صح.
0: على أمل
1: صح.
0: هيك
1: وصلنا لمرحلة الانفاق، مستوى الانفاق تبع اي فرد $17 بالمطعم هي بفترة الحرب. يعني كان الوضع كارثي، حتى نحن قطعنا بعيد، يعني كان في عيد الاضحى ما يعني كان ركود، يعني كانوا مثل ما بنقول على اللبناني عم يبكوا اصحاب المطاعم والفنادق والاوتيلات. هلا ان شاء الله يعني عن جد يرجع يفتح هذا الموسم
0: ان شاء الله. بترا، كان في موضوع كمان اخذ هيك كتير ضجه خلال هالاسبوع،
1: اكيد كلنا بنعرف شو هو،
0: الغاء الامتحانات الرسميه، يعني من بعد مفاوضات يمكن اصعب من المفاوضات الامريكيه، واخذوا عطا ومدوا جزر، تعب الاخر صدر هالقرار. شو وضع هالقرار؟ خبرينا.
1: انا اصلا عكس يمكن الكل، بدي وجه تحية لوزيرة التربية لأنه عم تشتغل بمهنية، يعني هيدا شغلها عم تعمله للآخر.
0: صح.
1: وصلت بالقالت لهم من الأول، هي عم بتقلهم يا جماعة روقوا، أنا عم بدرس الموضوع، عم شوف، وأكيد ما رح أخذ أنا أي قرار ممكن يأذي الطلاب. وأنا هي كنت ضد ربط أنه هي اللي تسببت بأنه استشهد طلاب هن ورايحين على فحصهم، أكيد الله يرحمهم، وكانت حادثة كتير مأساوية، بس أنه ليش نحن بدنا نظلم الوزيرة هالقد؟ أنه هي عم تعمل شغلة وهيدا حادث، ما هيدا نحن كنا بحرب وحوادث كانت كتير عم بتصير، أنه ثاقبت أنه هن طلاب وبيهم كانوا موديون، بس ياما في ناس كانت على الطريق كمان عم تستشهد ببيوتها. يعني حرام نربط هذا الموضوع. أنا بحترمها أنه كانت عم تعمل شغلة لآخر مرحلة، بس بلومها على شغلة أنه يا معالي الوزيرة أنه انه انت اليوم اذا اخذت قرار ريحت هالناس نفسيا ما بتكوني ولا هيدا شيء عم بمس 1% بمناقبيتك او مهنيتك يلي هي مشهود لها. فانه خلاص كنت من الاساس ريحي هالناس، يعني بفهم هي بمرحله معينه كانت عم بتقول انه انا من الاول كنت مقتنع انه هي عم تعمل هيك كرمال يدرسوا، لانه كلنا بنعرف هالسنه ما درسوا ابدا. بس نحن بهيدي الظرف ناس مش ببيوتها يا اختي، مش بس الناس اللي مش ببيوتها، انا هلا اذا عندي ولد بالبروفي نفسيتك بتكون كل الوقت بين فيه وما فيه، فيه وما فيه، ما هذا الولد ما مركز خلص.
2: يعني بس بكره يعني صار امبارح قدام وزاره التربيه هالتظاهره خلينا نقول للتلاميذ، ومن بعدها كيف هيك أخلوا المكان وكان في على الأرض أنانة معي ورائتين، يعني كتير أنا شفت على السوشيال ميديا أنه نجحتوا بالترمينال بس سقطتوا بالإنسانية والوطنية، وهون فعلا علامة استفهام كتير كبيرة على مصير هالشباب والصبايا يلي هن رجال ونساء المستقبل.
1: لكريم يعني يلي بيعملوه بآخر يوم مدرسة تقدري تفصلي عن اللي صار مبارح؟ يعني أنا مرة اشتغلت موضوع عن هذا الشيء، ما بعرف إذا تبعتي، إنه هيدي المظاهر اللي بيعملوها بآخر يوم مدرسة وبيطلعوا على على الكاميونات
2: وبيحرقوا
1: وبيكسروا، هيدي مظاهر أوكي بفهم، كلنا كنا نحن تلاميذ ومحمسين تما نجلدهم، إنه كل فترة يعني نحن هلا يمكن لأنه صرنا كبار ما بقى نفهمهم، بس إنه لما كنا بعمرهم كنا هيك، إنه آخر نهار مدرسة يعني يعتبر لنا شيء كتير عظيم، بس انه ما بدها هالقد، ولا مرة انا بتذكر وصلنا لهالقد. في شوية تفلت بهذا الموضوع، ومبارح انعكست بوسط بيروت، هلا يمكن كانت انه عم بنفس انه لانه الوزيرة كانت كل هالفترة يعني في شيء مهضوم، في شيء مهضوم حطوه على السوشيال ميديا انه عم بتوزع هي شهادات، كله راكد ياخد الشهاده، بس انه وزير الماليه عم بيوزع هي الجولدن فيزا، فانه ما حدا قرب لعنده، انه ما بدنا نحن هلا بدنا بس الشهاده.
2: لكن بعيدا عن اجواء الدراسه والشهادات والافادات، شو بعد عندك اخبار؟
1: والله في خبر اليوم له فترة يعني متصدر درجات الحرارة السوبر عم بتكون مرتفعة بالدول الأوروبية، يعني كلنا نحن عنا مغتربين بالدول الأوروبية وعم بيخبرونا قد ايه هذه درجات الحرارة عم بتكون مرتفعة، وكيف انه عم بيروحوا على اقرب هيك بركة، يعني في برك انا امبارح هيك شفت مثل مشهد انه في برك اوريدي بيكونوا هن منهم مخصصين للسباحة،
2: للسباحة الى المنظر بركة.
1: تخيل انه بس يعني عندك بركة حبيتك تقعدي فيها بس تحمي حالك شوية من الحرارة، وبزل، وحتى في اقفال لبعض المؤسسات للمتاجر للمطاعم، لانه العالم ما عم تقدر تطلع من بيتها، وعلى ما يبدو ريم انه نحن بحسب زميلنا بجوكارح بالاي بي سي مطلع الاسبوع المقبل رح نكون كمان امام موجة حر بلبنان، بس ما بعرف قدام.
2: وشو كان السبب برأيك انه ليه هالقد الدرجة مرتفعة بدول يمكن ما كانت تشهد هالقد درجات عالية، يعني مثلا دول عربية متوقع، بس انه بالدول الاوروبية فرنسا بلجيكا يعني اماكن ما بتتوقع انه يكون فيها هالقد 45 ل 50 درجة الحرارة بنهار.
1: مزبوط ليك نحن امام التحول المناخي، ما بقى في شيء يعني، والكلايمت تشينج ما بقى ابدا في شيء مستحيل او غريب، يعني نحن كمان موجه الامطار يلي شدناها السنه الماضيه بدول الخليج كمان كان شيء طبيعي، هذا التغير المناخي يلي عم بيضرب كل الكره الارضيه، ما بقى في عندك مواسم محدده بكل بلد، مثلا نحن بلبنان بعد بتلاقي صيف وشتاء وخريف وربيع،
2: لا
1: يعني نحن بالشتويه نحن بيقطع علينا ايام صارت هلا كثير عم بيكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، فهذا أكيد الكلايمت تشينج هو نتيجة الاحتباس الحراري، نتيجة التغير المناخي.
2: مين لعب بالسيتينجز؟
1: عفيك مين لعب بالسيتينجز؟
2: فترة نحن نتشكرك كتير لمشاركتك معنا بهالحلقة من ريمكس، وإن شاء الله هيك الأخبار دايما تكون ميكس بس أخبار حلوة وإيجابية، ومثل ما قلتي على أمل هيك يمتلي البلد بالصيفية بالسواح حوالي المغتربين.
1: إن شاء الله، مرسي كتير لك ريم، يعطيك العافية، وتحية طبعا لإذاعة لبنان الحرة لكل المستمعين. اجيت الصيف

من الأخبار بالأعلام إلى الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، طبعاً بعضن أخبار المونديال مولعة السوشيال ميديا، وكل يوم عم نشوف فيديوهات بتكسر الأرقام والمشاهدات بين لقطات أسطورية لليونيل ميسي وهدفية لكريستيانو رونالدو، مناكفات المشجعين، التحديات والميمز بين جماهير المنتخبات. أجواء البطولة منا بقى على أرض الملعب، بل صارت الحدث الأول على كل منصات التواصل الاجتماعي. وباقيين بأخبار المونديال، وفي خبر كسر السوشيال ميديا أو فيديو انتشر بشكل كتير كبير، وهو الإشعار بالهدف قبل أن يدخل الكرة الشباك. بلقطة أثارت دهشة جماهير كرة القدم، تلقى بعض المشجعين إشعار على هواتف بوجود هدف قبل أن يشاهدوا الكرة تدخل المرمى بثوان داخل الملعب. سبب بعود إلى سرعة أنظمة نقل البيانات الرقمية يلي أصبحت أحياناً أسرع من البث المباشر وحتى من ردة فعل الجمهور بالمدرجات.

فضيحة انتخابية بنيجيريا بسبب العمر. هالخبر كمان كتير انتشر على السوشيال ميديا وأخذ ضجة، وهو شهدت نيجيريا جدل واسع بعد استبعاد مرشح شاب للبرلمان بعد ما تبين انه عمره الحقيقي بيتجاوز الحد الدستوري يلي اعلن عنه باوراق ترشحه. يعني صبي يلي ترشح ما بيوصل عمره ل 18 سنة، ولكنه ترشح على البرلمان وقال انه هو كبير وبيعاني من قصر بالقامة، اي انه هو مختلف بالحجم. القضية اثارت ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة انه المرشح بنى حملته على تمثيل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، كونه قال انه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة لهيك حجمه هالقد قصير، بدل ما يقول انه هو حجمه هيك لان عمره هيك، قبل أن تتحول قصته إلى واحدة من أبرز الفضائح السياسية بالأيام الأخيرة. وصورة تانية انتشرت بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، وهي صورة لفنان رسم لوحة ثلاثية الأبعاد، أي بـ3D، أسفل أحد الجسور في جسر تحته رسم أنه كأنه في هناك تونال. وهالصورة بدت كتير واقعية إلى درجة أنه كتير من السائقين ظنوا أنه نفق حقيقي، ما دفع بعضهم إلى التوقف أو تغيير مسارهم، وللأسف كتار منهم ضلوا فايتين بها الجسر معتبرين أنه في نفق. طبعا عملوا حادث وكسروا سياراتهم. العمل الفني حصد ملايين المشاهدات وأشاد كثيرون بإبداع هالفنان ودقة تنفيذه. موقف طريف من لبنان على الشاطئ يتحول إلى ترند، وهون معنا فيديو لسيدة لبنانية وهي عم بتعاتب زوج ابنتها على الشاطئ بعد ما كشفته برفقة فتاة أخرى. هالفيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ألاف التعليقات، بين من اعتبره موقف عفوي طريف وبين من رأى أنه كان الأفضل الحفاظ على خصوصية الجميع. طبعا يعني سيدة لبنانية عم بتشوف زوج بنتها مع امرأة تانية بدها تسكت، شوي صعبة. وآخر خبر كمان اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، وهو رسالة إنسانية من البابا لون 14 للأطفال والشباب خلال لقائه بمئات الأطفال بمخيم صيفي بالفاتيكان. وجه البابا رسالة مؤثرة دعا فيها إلى عدم السماح للهواتف والشاشات بالسيطرة على حياتنا اليومية. برسالة لافتة شبه البابا العقل البشري بنظام ملاحة داخلي أهم من أي تطبيق أو جهاز GPS، داعي الأطفال إلى استخدام عقولهم والتفكير بأنفسهم وعدم الاعتماد الكامل على التكنولوجيا بكل تفاصيل حياتهم. أما الأغنية اللي كانت أكثر انتشاراً أو استعمالاً على الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا لهالأسبوع فهي خدي حرير.

كافيين بريمكس، وهلأ رح ناخدكن بجولة سريعة على أبرز المبادرات والقصص الإنسانية والدراسات اللي لفتت الأنظار هالأسبوع. الخبر الأول من أستراليا، حيث عينت أول امرأة على رأس الجيش بخطوة تاريخية تسجل للمرة الأولى منذ أكثر من 125 عام. أعلن باحثون بفنلندا عن تطوير علاج يعتمد على تعديل البكتيريا النافعة بالأمعاء، وتشير الدراسات الأولية إلى نتائج واعدة بتحسين أعراض الاكتئاب، إلا أن الأبحاث لا تزال مستمرة قبل اعتماده بشكل واسع. أثارت ممرضة إعجاب الآلاف بعدما تبرعت بجزء من كبدة لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ما كانت بتعرفه شخصياً. هالقصة الإنسانية جسدت أسمى معاني العطاء والتضحية. عم تشتغل بعض المدن الكورية على تطوير حلول نقل ليلية أكثر أماناً، تشمل إجراءات خاصة ومراقبة إضافية لحماية النساء أثناء تنقلاتهن ليلاً. فاز طفل بيبلغ من العمر 8 سنوات $1,000 بأحد البرامج التلفزيونية، لكنه قرر التبرع بالمبلغ كامل لجارته المصابة بسرطان الدم، وسأل على الهواء بكل براءة كم جلسة علاج كيميائي فينا اشتري له. كشفت دراسة حديثة أنه أخذ إجازة قصيرة كل بضعة أشهر بيساعد على خفض مستويات التوتر والإجهاد الذهني، وبيحسن التركيز والإنتاجية، وبيعزز الصحة النفسية بشكل عام. بعتقد نحن كلبنانيين بحاجة لإجازة 6 شهور مرتين بالسنة. باحثون أستراليون عم بيواصلوا دراسة مادة الميلتينين الموجودة بسم النحل بعدما أظهرت تجارب مخبرية نتائج واعدة بالقضاء على بعض خلايا السرطان الثدي، خصوصاً الأنواع الأكثر شراسة، لكن العلماء عم بيأكدوا أنه هالنتائج ما زالت بمرحلة الأبحاث المخبرية وما تحولت بعد إلى علاج معتمد للبشر. يعني تخيلوا سم موجود بالنحل بيقدر يقضي على سرطان الثدي، إن شاء الله. خبر صار لعشاق المشمش. المشمش بيحتوي على نسبة جيدة من الحديد النباتي، إلى جانب طبعا الفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهالموضوع بيجعله خيار غذائي مفيد ضمن نظام غذائي متوازن للأشخاص يلي بيعانوا من نقص الحديد. طبعا الأطباء بيذكروا أنه الغذاء وحده ما بيغني عن العلاج، خصوصا للأشخاص يلي عندهم فقر دم حقيقي، ولكن المشمش بيفيدكن. بتشير دراسات إلى أنه النوم بكير بيساعد الأطفال على إفراز هرمون النمو بشكل أفضل، كما بيمنح الدماغ الوقت الكافي لتنظيم المعلومات والتخلص من الفضلات العصبية أثناء الليل. لذلك بينصح الخبراء بأنه يعتاد الأطفال النوم بساعات مبكرة، خاصة خلال سنوات النمو. وهيدي الدراسة اليوم هيك بتذكرنا خصوصا بفصل الصيف، كتار من الأطفال بيحبوا يسهروا، إنه نضلنا محافظين على الروتين كرمال نمو أفضل وصحة أفضل.

0: مثل العادة منختم ريمكس بنصيحة بتفيد المستمعين، واليوم نصيحتنا مع المعالجة النفسية التحليلية كريستال أنتون علودة.
1: بونجور ريم، إن شاء الله تكوني منيحة. بتعرف الصيف هي فرصة حلوة لنقضي وقت مع أولادنا، بس كمان لازم نتذكر أن وجودهم بالبيت كل الوقت ما بيعني لازم نعبي كل دقيقة بالنشاطات. أهم شيء هو الروتين، جربوا يكون في أوقات ثابتة للنوم، للأكل وللعب، لأنه الروتين بيعطي الطفل إحساس بالأمان. حتى خلوهم يزهقوا شوي، الزهق منه عدو ومنه غلط، بالعكس هو بيساعد الطفل أنه يتخيل ويطور استقلاليته. ما تحسوا بالذنب إذا ما كنتوا متفرغين كل الوقت إلهم. حتى 20 أو 30 دقيقة بنهار من اللعب أو الحديث الحقيقي بلا تليفون أو تيفي بكون إلى تأثير أكبر من ساعات من التواجد بلا تواصل. وآخر شي بدي أقلكن إياه، انبسطوا قد ما فيكن باللحظات البسيطة. أوقات أجمل ذكريات الأولاد بتكون من تفاصيل صغيرة مش من النشاطات الكبيرة.

لهون بنوصل لختام حلقتنا لليوم. شكرا فريدي سابع على الاخراج الاذاعي. كانت معكم ورا الميكروفون ريم حرب شويح. والتقانا بيتجدد الاحد اللي جاي بنفس التوقيت. من هلا لوقتها ما تنسوا شويه ريمكس والحياه بتصير احلى.

تحية طيبة، الجولة المحلية من لبنان الحر. في العناوين: انتظارا لبدء المسار التطبيقي لاتفاق الإطار، حزب الله للمواجهة، وإسرائيل لا أمن من دون نزع سلاح الحزب. جعجع يرد على من يصرخون إنها الفتنة، اتفاق الإطار ينهي 50 عاما من الحروب والنفوذ الإيرانية. عون يدين الاعتداءات على البحرين والكويت، واتصال بين بري وقليباف. فضل الله: من لم يكن لديه سلاح سيشتريه. وقبلان: لا يمكن السكوت عن نحر لبنان. الحجار يطلق البصمة البيومترية من الكويت.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. أسئلة برسم قادم الأيام، ماذا بعد توقيع اتفاق الإطار في واشنطن؟ هل سيأخذ حزب الله البلد أكثر إلى الموت والدمار ويبقى صوتا مصغيا فقط لمصلحة طهران لا لبنان؟ وهل التصعيد المتكرر بين واشنطن وطهران سينعكس تفجيرا أكبر على الساحة اللبنانية؟ في المحصلة، ما كتبته الدولة اللبنانية قد كتب إنقاذا للبنان وحفظا للسيادة، لا سيما أن اتفاق الإطار ينهي 50 عاما من الحروب والنفوذ الإيراني، وفق الدكتور سمير جعجع.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب، وشدد على أن الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا والتي أدمت اللبنانيين جميعا. ولفت إلى أن الاتفاق عندما يطبق سيخلصنا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات 50 الماضية، وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله، واستطرادا سيخرج النفوذ الإيراني لا محدود وغير الشرعي من دوائر القرار، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران ويعيد العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن، علاقات دبلوماسية طبيعية بين دولتين لمصلحة شعبيهما.
0: وتابع جعجع: أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد، والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها.
1: وإذ لفت إلى أن هذه أكبر فرصة سنحت للبنان ليخرج من الأوضاع المأساوية التي عاشها في السنوات 50 الأخيرة، قال جعجع ردا على الذين يدعون أن الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة من اللبنانيين، بأن السلطة الشرعية في لبنان تتكون اليوم من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب.
0: دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما، ورأى أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.
1: وفق وكالة تسنيم الإيرانية، ناقش رئيس البرلمان محمد باقر قليباف والرئيس نبيه بري في اتصال قضايا ثنائية ولا سيما الوضع في لبنان.
0: إيرانيا أيضا رأت الخارجية الإيرانية أن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه شرط لاستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب والاحتلال.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الشرط الأساسي لاستدامة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو الحفاظ على السيادة الوطنية وعلى وحدة الأراضي اللبنانية.
0: محليا، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السلطة ترتكب الجرائم ضد الوطنية، وقال إن ما أقدمت عليه السلطة سيكون حافزا إضافيا لامتلاك كل أسباب القوة، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه، بل إن أجيالا من الشباب تطلب اليوم التدرب على السلاح للدفاع عن حقوق شعبها ووجودها، على حد تعبير فضل الله الذي أضاف: ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة من أجل دفع البلد إلى الفوضى، وما وصفه باتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ولن يمر شيء لا نوافق عليه، ويدنا ستبقى على الزناد على حد قوله.
1: المفتي الجعفري أحمد قبلان قال إن ما قدمه الرئيس عون كإنجاز سيادي للبنان ليس إلا كارثة وطنية قدمها كهدية مجانية للجزار الإرهابي بنيامين نتنياهو. أضاف إننا كلنا أمل بالشعب اللبناني وقواه الوطنية وبروحه السماوية، واللحظة لحظة شعب لبنان، ولا يمكن السكوت عن نحر لبنان، على حد تعبير قبلان.
0: دوليا، رأى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الإيطالي بين لبنان وإسرائيل يقدم أفقا إيجابيا تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام. وجدد الاتحاد التأكيد أن أي حل دائم يجب أن يرتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 17-01 الذي يدعو إلى انسحاب القوات كافة من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
1: إسرائيليا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال.
0: بدوره، اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر ألا أمن على الحدود الشمالية لبلاده إلا بنزع سلاح حزب الله، وأشار إلى أن السلام مع لبنان يرتبط بتحريره من الاحتلال الإيراني.
1: رئيس الأركان أيال زمير قال إن الاتفاق الذي وقع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم، حيث خلقت القوة العملاتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه، ولفت إلى أن تل أبيب ستحترم الاتفاق وستعمل على إنجاحه، والاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين. وقال إن مقاتلين سيسيطرون على منطقة تل قلعة شقيف، وهم مجهزون بجميع الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدو، وفق قوله.
0: إسرائيليا، أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي البقاء في المنطقة الأمنية وفقا للتوجيهات السياسية، وأكد أن لا قيود في استخدام القوة عند التهديدات الموجهة ضد بلدات الشمال أو قواتنا، ولا نسمح للسكان أو مسلحي حزب الله بالعودة للمناطق التي سيطرنا عليها. وأشار إلى أنه سيسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين تجريبيتين.
1: ميدانيا، قتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في اشتباك مع حزب الله في قرية دير سريان بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. واليوم استهدفت سلسلة غارات بلدة برعشيت والمحطة الواقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي طيبة ودير سريان والنبطية الفوقة، ودمرت منصة إطلاق تابعة لحزب الله. وفي بلدة الخيام نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأحرق منازل وسط تحرك لآلياته، وسجل قصف فوسفوري استهدف محيط بلدة شبعة.
0: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرعي أعلن أن قوات إسرائيلية رصدت أمس عددا من عناصر حزب الله في منطقة النبطية، وفور رصدهم هاجم سلاح الجو وقضى عليهم ودمر المبنى الذي كانوا يعملون منه.
1: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الكويت، أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البصمة البيومترية في السفارة اللبنانية في الكويت، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية وفي تطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين. ولفت إلى أن هذه الخدمة ستمكن اللبنانيين المقيمين في الخارج من إتمام الإجراءات ومن أخذ البصمات البيومترية في مكان إقامتهم وإرسالها إلكترونيا إلى لبنان، تمهيدا لإنجاز جوازات السفر البيومترية من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان.
0: وجه النائب أشرف ريفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لفت فيها إلى أن توقيت فرض الرسوم والضرائب الجديدة جاء في لحظة لم يعد فيها اللبنانيون ولا المؤسسات عامة كانت أو خاصة، ولا موظفو القطاع العام والقطاع الخاص، ولا العسكريون في الخدمة الفعلية أو التقاعد قادرين على تحمل أي أعباء إضافية، وقال أننا نخشى أن تؤدي هذه القرارات مهما كانت دوافعها الاقتصادية إلى نتائج سياسية معاكسة، فتفقد العهد والحكومة جزءا من الرصيد الشعبي الذي اكتسباه بفضل المواقف الوطنية والسيادية والإصلاحية التي أعادت الأمل إلى اللبنانيين.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الصيفي رطب بيسيطر خلال الأيام يلي جاي مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية، وبتتحول الطقس لحار نسبيا بداية الأسبوع خصوصا بالمناطق الداخلية.

0: ختاما تذكير بالعناوين. انتظارا لبدء المسار التطبيقي لاتفاق الإطار حزب الله للمواجهة وإسرائيل لا أمن من دون نزع سلاح الحزب. جعجع يرد على من يصرخون إنها الفتنة، اتفاق الإطار ينهي 50 عاما من الحروب والنفوذ الإيراني. عون يدين الاعتداءات على البحرين والكويت واتصال بين بر وقلباف. فضل الله من لم يكن لديه سلاح سيشتريه، وقبلان لا يمكن السكوت عن نحر لبنان. الحجار يطلق البصمة البيومترية من الكويت.
1: جولة المحلية انتهت، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: وهلا مانو هون اكيد هون. تحيه من القلب لكل مستمعينا وين ما كنتوا بلبنان وبكل انحاء العالم. نحن اليوم بدي اقول شغله كتير صغيره بالحياه، ما في شيء بيدوم للابد. يعني اذا انت مبسوط او عندك ما بعرف بيت، ولادك مبسوطين، اشتريت سياره، عيش اللحظه، استفيد الماكسيموم، شكور ربنا على النعمه، لانه هالشي منه تحصيل حاصل. وكمان اذا مارق بشي كتير صعب نحن كلنا بنمرق فيه شو ما كان، تاكد انه هيدا الشي ما رح يضل، كمان رح تتغير الامور وترجع للافضل. لكل شخص مردد يبلش او ياجل الخبريه لو شو ما كانت، بقول له بلش هلا، بلش من مطرح ما انت، يمكن مع الخوف، مع الوجع، مع التردد، ما انك عارف يمكن اكزاكتلي، المهم تخطط وتبلش. شو موجود بين ايديك، المهم انك تبلش، لانه نحن كلنا منخاف نطلع من الكومفورت زون. هيدي المنطقه اللي منحسها على طول نحن محميين فيها، بيوصل النهار ومصير ناجل ونبلش ناجل. العمر لحظة يا جماعة، زبطت الخبرية تنبسط، وإذا ما زبطت يا بتصلح يا بتغير، لأنه عن جد ما في شيء أصعب بالحياة من الندم. ونصير نقول يا ريتني جربت. بقولوا ما بعرف، أوقات نتردد لأنه الناس شو رح يقولوا عنا، بركي ما زبطت، بس هيدي حياتك مش حياتهم. إذا بدك تغير شغل غير، يمكن بدك تقول بحبك لحدا، لأولادك، لمرتك، لقرايبينك، المهم تقول وتبلش. لهيك أنا رح بلش وقول بحبك كتير نونا، بحب مرتي وبحب ابني أكيد وعائلتي كلها. بونجور نور.
1: بونجور باب،
0: كيفك اليوم؟
1: سافا الحمد لله.
0: الحمد لله على النعمه، سافا كتير منيح. خلينا نبلش دغري بجوائز المونديال.
1: يلا
0: اليوم مين في عنا من عشية؟
1: عنا اليوم ساوث أفريكا وكمان عنا كندا.
0: الساعة 10 بالليل.
1: الساعة 10، نعم
0: مزبوط. نحن ما نطلب أول شيء من مستمعينا اللي بيعرف بالوقت الأصلي شو النتيجة، وإذا كانت بالوقت الإضافي شو النتيجة، وإذا كانت بركلات الترجيح كمان شو النتيجة. يعني بكون تعطونا ياها ياها ياها وشو النتيجة بليز، تتفوتوا معنا وتربحوا $50 من مولان دور.

وكمان مستمعينا فيكن ما تنسوا انه فيكن تربحوا ساعة تياد من روسونيرو اذا بتقولوا لنا مين رح يكونوا الفريقين رح يتأهلوا على فينالة المونديال، وكمان فيكن تربحوا ساعة تانية اذا بتقولوا لنا مين رح يربح المونديال كله سوا.

نذكر المستمعين بأرقام التلفونات على 09-218-233، أو اللي بحب يبعث لنا فويس أو رسالة نصية مكتوبة على 70-959-111.

فرصة مستمعينا كمان بعد مرة لتربحوا الجائزة $50 من المولان. بدكن تقولوا لنا مين رح يربح من ساوث أفريكا أو كندا اليوم على الساعة 10 بالليل. بدكن تقولوا لنا إذا رح يربحوا بالبينالتي أو بالوقت الزايد أو بالماتش العادي مع السكور أكيد. فيكن تبعتوا لنا فويس أو مساجات بس بليز مع اسم الكامل بقلبه، أو فيكن تتصلوا فينا على 09 218 233.

0: اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
1: معكم الياس حبيب.
2: يا هلا الياس.
1: بدي اسال بس سؤالين، قد ايه عمره هيدا البرنامج؟
2: صار العمر تقريبا هيدي سبع احد، يعني شهر ونص. نعم صحيح.
1: طيب واللي بيقدم البرنامج مين؟
2: مروان عساف عم بحكي معك انا.
1: نعم
2: نعم.
1: إيه بس اللي معك مين بتكون؟
2: بتكون بنتي نور.
1: بقول لها بونسوار لإلك ولإلها.
2: الله يخليك.
1: وشو السؤال؟
2: نحن اليوم بعد ما بلشنا بالسؤال، هلا نحن عنا اول شيء جوائز اللي عم نقدمها.
1: نعم.
2: اول جائزه اذا بتربح ساعه من عند روسونير ومحل المجوهرات، اذا بتقلنا اي فريقين رح يوصلوا للفينال بالمونديال، او بتربح ساعه تانية كمان اذا بتقلنا اي فريق رح يربح بالمونديال، وعندنا كمان بتربح $50 كاش من المولاندور. الليله عندك افريقيا الجنوبيه ضد كندا على الساعه 10 بالليل، اذا بتقلنا اذا بالوقت الاصلي رح يربحوا شو سكور، او اذا بالوقت الاضافي وشو سكور، او اذا بركلات الترجيح كمان شو سكور.
1: يعني كمان ما فهمت السؤال، بس ما يعني اياها.
0: يعني بدك تقلنا اذا مثلا اليوم بالماتش رح يصير على 10 بالليل.
2: نعم. نعم.
1: اليوم مين رح يربح؟ افريقيا وكندا.
0: نعم.
1: انا بتصور كندا.
0: اوكي، قد ايه السكور بتقول انه رح تربح كندا؟
1: هيك ما عندي فكرة.
0: كل شيء بدك تقول السكور. اسمك بالكرة.
2: أي وبدك تقول كيف رح يربحوا، بالوقت الأصلي ولا بالإضافة ولا بركلات الترجيح؟
1: لا هلا أول دور أو أول دورة يعني.
2: نعم لكن بالوقت الأصلي.
1: نعم.
2: وشو النتيجة بتكون برأيك؟
1: يعني بتصور 8-12 أو
2: 8-12. ما بعرف.
0: لكندا.
2: لمين 8-12؟
1: سوري 6 يعني 6-8 باردون.
2: 6-8.
1: نعم.
2: يعني مين الثمانية أصدق؟
1: يعني 8 كندا أفريقيا 6.
2: أوكي. ميرسي كتير لاتصالك.

0: هلا بناخد فويس.
1: الفينال فرنسا أرجنتين، تربح فرنسا 2-0.
0: اوكي ماشي كثير، بس فينا نعرف بليز شو الاسم؟ اسم والعائلة بليز.

لكن مستمعينا بنرجع بنذكر انه بليز اللي بده يتوقع بخصوص مباريات الليله بين افريقيا الجنوبيه وكندا بدكم بليز تبعتوا لنا فويس باسمكم وتقولوا لنا شو النتيجه بتتوقعوها او بتتصلوا فينا تنحكي سوا وندردش لايف.

0: ما تنسوا مستمعينا بتكون إذا بتكون تربحوا من المولة $50 بتكون تقولوا لنا مين رح يربح اليوم بين ساوث أفريكا وكندا على الساعة 10 الماتش رح يكون اليوم. بتكون تقولوا لنا بأي وقت إذا بالوقت العادي بالبنالتي أو بالزايد شو السكور اللي هن رح يربحوا ومين من الفريقين اللي رح يربح.
1: خليني ظبطها شوية صغيرة يورني أنا جمالك. لكن بخصوص الليلة مين رح يربح ما بين أفريقيا الجنوبية وكندا، بدو يقلنا إذا بالوقت الأصلي شو النتيجة، إذا رح يربحوا بالوقت الأصلي وشو النتيجة، إذا رح يربحوا بالوقت الإضافي وشو النتيجة،
0: وإذا رح يربحوا بالبنالتي وشو النتيجة.
1: مظبوط.

وكمان مستمعينا فيكن تربحوا ساعة من عند روسونيرو إذا بتقولوا لنا شو هن الفريقين اللي رح يتأهلوا على فينالة المونديال، أو كمان فيكن تربحوا ساعة إذا بتقولوا لنا مين اللي رح يربح المونديال كله سوا.

خلينا نذكر بالأرقام نور المستمعين. اللي بحب يتصل فينا مباشرة على 09-218-233 أو بتبعتوا لنا فويس مع اسمكم على 70-959-111.

0: لكن رح نرجع نذكر المستمعين في بعض عم يكتب كتيبة يبعث لنا يهون على الواتساب. بليز بعتوا لنا فويس اسمكم والعائلة وشو رح تتوقع. أوكي مش كتيبة إذا بتريدوا.
1: هلا بناخذ فويس مع حنا حتشيتي.
2: مساء الخير لك ولبنتك ولجهة لبنان الحر.
0: الله يخليك.
2: كندا 3 افريقيا 1 من وقت راسنا. حنا ديب حتشيتي.
0: يا هلا استاذ حتشيتي. اوكي

0: وبناخد فويس تاني من عند دكتور ناجي.
1: هاي كيفكم؟ انا راح ابعث مسج انه مش عايب هذا قاعد مين بيقدم البرنامج وشو اسمه من اللي مقدمه وثمانية اتناش. طب هذا ليش بتحطوه يعني؟ ومش عارف ومش فاهم 8 12 في حدا بيعمل 8 12؟ طب شو حكي هيدا؟ اما انا والافريقي جنوب افريقيا راح تربح 1-0. انا ناجي عبد الصمد وخلال الوقت الاصلي.
2: شكرا استاذ ناجي.

0: خلينا نذكر مستمعينا اللي بده يربح ساعة من عند روسونيرو لازم يقلنا أي فريقين رح يتأهلوا للمونديال، وساعة تانية بيربحها كمان من عند روسونيرو مين الفريق اللي رح يربح المونديال. وأكيد منذكر بالهدية أو بالجائزة $50 كاش من عند المولاندور.
1: من عند المولاندور بدكم تقولوا لنا مين رح يربح بالماتش اللي رح يصير اليوم على الساعة 10 بين ساوث أفريكا وكندا. بدكم تقولوا لنا بليز بين إذا رح نربح الماتش بالوقت الأصلي، بالوقت الزايد أو بالبينالتي، وبتقولوا لنا كمان السكور.

0: خلينا ناخذ هلا كمان فويس من عند استاذ مصطفى.
1: مرحبا استاذ، معك مصطفى خضر من السويد.
0: يا هلا استاذ مصطفى.
1: استاذ رح تربح جنوب افريقيا على كندا.
0: نعم
1: 2-1 وبالوقت الاصلي. شكرا لك، وبحب اقول لك انه المقدمه تبعيتك كانت كثير حلوه. كمان بقول مرحبا للمدموزيل اللي معك
0: بنوتي نور.
2: شكرا لك استاذ.
0: انا بشكر لطفك وذوقك وتحياتي لكل اللبنانيين بالسويد.

0: كمان خلونا ناخد فادي بعتنا فويس.
1: ايه مرحبا، يعطيكم الف عافيه.
0: يا هلا فادي.
1: بخصوص المباراه اليوم، انا بعتقد انه كندا حتربح على ساوث افريقيا.
0: اوكي.
1: والنتيجه حتكون 3-1.
0: اوكي.
1: 3 لكندا، 1 لساوث افريقيا. وبخصوص بالوقت الاصلي،
0: اوكي،
1: وبخصوص بخصوص الفريقين اللي حيترشح للمونديال هن فرنسا والأرجنتين، وبخصوص مين حيربح كأس العالم هن الأرجنتين. يعطيكم ألف عافية، معكم فادي الجواد.
0: ميرسي لك استاذ جواد.

0: مستمعينا فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو كمان على الواتساب بي فويس على 70-959-111.
1: خلينا نور نذكر كمان أنه بخصوص جائزة المولاندور بعد ناخد نحن بس شخصين. مولاندور مقدم $50 كاش ليلي بيعرف الليلة الساعة 10 عنا مباراة بين أفريقيا الجنوبية ضد كندا. بدو يقلنا إذا رح يربحوا بالوقت الأصلي وشو سكور، أو إذا رح يربحوا بالوقت الإضافي وشو سكور، أو إذا رح يربحوا بركلات الترجيح وشو سكور.
0: دي أبوك يعني ركلات الترجيح هن بنالتي؟
1: بنالتي يعني من عم نرجح وين إذا رح تفوت الطابة ولا لا.
0: أوكي
1: مرسي عمي شو نفضل
0: ما عرف شو.

0: خلونا ناخذ مستمعينا فويس.
1: ايه مرحبا يعطيك العافية محمد عبد الملك. كندا بتربع جنوب افريقيا 2-1 بالوقت العصري.
0: اوكي محمد، ميرسي لك.

0: خلونا ناخد مستمعينا كمان فويس من عند جون.
1: تحياتنا لبنان الحر، يعطيكم العافية.
0: يا هلا جون.
1: كندا بتربح 2-1 بالوقت الأصلي. معكم جون بيض وشكرا على هالبرنامج الحلو، يعطيكم ألف عافية.
0: مرسي مرسي من زوقك أستاذ جون.
2: مرسي كتير.

0: عم بجوائز مولان دور اللي بقيمة 50 دولار بدكم بليز إذا بدكم تتصلوا فينا أو تحكونا بدكم تقولوا لنا شو رأيكم بين رح يكونوا الفريقين اللي رح يكونوا عم بيتأجلوا على الفينال
1: يتأهلوا
0: سوري على الفينال مين هنا الفريقين لتربحوا ساعة من عند روسونيرو أو مين رح يربح المونديال كله سوا كمان لتربحوا ساعة روسونيرو وينزل اسمكم بالقرعة.

0: اوكي خلينا نسمع كمان فويس.
1: بونسوار، يعطيكم العافيه. معك جورج سروزي، بس بدي اقول انه بالفينال بدي تاهلوا جرماني،
0: نعم،
1: المانيا والبرازيل، وبتربح البرازيل السنه.
2: اي
1: واليوم كندا بدها تربح 1-2 لكندا.
2: مرسي لرأيك على مين رح يربح المونديال كله سوا، بس هلأ اليوم ما بقى فينا جايزة المولاندر، بس أنا حبيت أنه قالت أنه البرازيل رح يربح.
0: ما ضروري تقولي لنا أنه حبيت، الكل هون حس عيونك عم يضو زيادة على البرازيل.
2: شوى بس شوى زيادة.
3: شو بدك مني هلأ بعمله، وإذا بدك في آخر.
0: خلينا ناخذ كمان فويس.
4: هاي هاي، أنا شانتال، يعطيكم العافية. أنا بقول كندا راح تربح 1-0 من يعني بركب الشوط الأول كمان.
0: شانتال، ما عم ناخد نحن بقى لو سمحتي بخصوص الليلة، بس إذا بتحبي تبعتي لنا وتقولي لنا أي فريقين راح يوصلوا للمونديال أو مين راح يربح المونديال، بيكون في عندك شو خيار أو حظ تربحي ساعة من عند روسونيرو، وإذا في مجال بليز تبعتي لنا الاسم والعائلة.

0: كمان في عنا فويس، هات نشوف من عند مين.
1: يعطيكم العافية.
0: يا هلا.
1: في المباراة هتربح كندا 2-1 على جنوب أفريقيا بالوقت الأصلي. معكم شوقي مسعود.
0: خلينا نرجع نذكر مستمعينا أنه ما بقى نحن عم ناخد بخصوص جائزة مولاندر $50. اللي بيحب يبعت لنا فويس أو يتصل فينا ويقلنا مين رح يربح المونديال، أي فريقين رح يتأهلوا للمونديال، ساعتها بيكون عنده حظ أنه يربح ساعة من عند روسونيرو، أو اللي بيقلنا مين رح يربح المونديال كمان بيطلع له حظ أنه يربح ساعة من عند روسونيرو.

0: الفينال البرتغال والأرجنتين، ولح يربحوا الأرجنتين 2-1.
1: واو واو، اول شيء ميرسي لانك اتصلت فينا وعندك هيدي الشجاعه الكبيره انك تتصل او تبعث لنا فويس بالاحرى. ميرسي لك، وان شاء الله يربح اللي بتحب.
0: شكرا.

0: مرحبا مرة تانية ويعطيكم ألف عافية.
1: يا هلا.
0: بخصوص سوري إنه في قسم تاني بالبرنامج، أكيد المسابقة التانية، الاثنين اللي بيوصلوا لايف فاينل هن الأرجنتين وفرنسا، واللي بيربح كأس العالم هن الأرجنتين. يعطيكم ألف عافية، ومعكم فادي الجواد.
1: مرسي مرسي لك فادي.

0: مستمعينا فيكن تتصلوا فينا على 09-218-233 أو فيكن تحكونا على الواتساب على 70-959-1111.
1: خلينا نور كمان ناخد نرجع عن جديد. ممكن أستاذ حنا فويس
2: يا من جديد. مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مستمعينك ألمانيا فرنسا، ألمانيا 5-2 حول النهائي.
1: شكرا استاذ حنا، الله يخليك ويطول عمرك.

كمان مستمعينا بنرجع بنذكركم انه روسو نيرو بتقدم ساعتين للي بيعرف اي فريقين رح يوصلوا للفينال او اي فريق رح يربح الفينال، كمان ساعة تانية بتكون من حظكم. بنذكركم كمان انه فيكم تتصلوا فينا وتحكونا على 09-218-233 او تبعتوا لنا فويس مع اسمكم وعائلتكم على 70-959-111.

0: ومعنا اتصال. الو. لا بالغلط قطش الخط.
1: اوكي خلونا لكن ناخذ فويس سوا.
2: هلو كيفكم؟ يعطيكم الف عافيه.
1: الله يقويك.
2: انا بقول كريس بركات معكم. البرتغال رح تربح المونديال. كريستيانو رونالدو رح يرفع الكاس. كمان كريس بركات معك. رح يلعب فينال البرتغال انجلند. يا برتغال مكسيك. ورح تربح البرتغال اكيد.
1: اوكي كريس ميرسي لك.

0: يعطيك ألف عافية يا رب، عم بحكيك من حريصة.
1: زيارة مقبولة.
0: بعتقد إنه حيربحوا مصر أو فريق عربي.
1: أوكي.
0: ما كانوا موفقين السنة فرق العربية، بس بعد في عنا تشانس لمصر أو المغرب.
1: أحساسك
0: إن شاء الله مصر.
1: إن شاء الله إن شاء الله خير. ميرسي لك.

0: كمان خلونا ناخد ميدو بعتنا فويس.
1: نصوان كيفكم؟ ميدو معكم من أبلح الأبي. أبلح الأبي بد تربح.
0: تحية تحية.
1: معنو أنا مع البرسيل.
0: أها.
1: بس يمكن ما توصل البرسيل.
0: لا لا نزعنا.
1: بس بدنا ياخد سائرنا. وتحية لأبن خالتي سيمون خريب. لأنه هو كمان برازيلي بس أنا عم تحديه. نحن مع أبلح الأبي.
0: الله يقويك الله يقويك. أوكي مرسي لألك.

0: مسمول حتى نشوف.
1: سلام، كيفك؟ ماشي الحال؟
0: هلا،
1: معك شحاتة يا عز الدين.
0: يا هلا وسهلا.
1: جنوب افريقيا بتربع على كندا وعن النهائي بيوصلوا الفريق المغربي عن النهائي.
0: بدك ترجع تقلنا مين اي مين رح يربح بالنهائي او مغرب. اي فريقان رح يوصل عن النهائي؟ اصله هو المغرب يربح.
2: المغرب نعم رح
0: اوكي.
2: ميرسي كثير.

0: بونسوار.
1: بونسوار.
0: صراحة هلا على الورق والقلم ما فيكم تعرفوا
1: مظبوط
0: بالضبط مين، يعني
1: صحيح
0: ما نضحك على بعض، ما حدا بيعرف شيء يعني. بس بحس انه بده يصير السنة في مفاجآت، يعني بتصور هولندا بدها توصل فينال، يا هي وفرنسا يا هي والبرتغال.
1: اوكي
0: باي ذا واي انا برازيلي.
1: اها صرنا زبط هلا.
2: اوكي مالي اذا هيك هلا.
1: ميرسي لك. كمان في عنا ماري بعتتنا فويس.
3: بونسوار، يعطيكم العافية.
1: يا هلا بونسوار.
3: هون ولا مانا هون؟
1: هون دايما.
3: أنا بقول فرنسا.
1: نعم.
3: والأرجنتين هني بيوصلوا للآخر، وعلى الأرجح فرنسا بتربح.
1: أوكي.
3: معك ماري أنطونيت تابت فرن الشباك.
1: يا هلا وسهلا مدام تابت، يا هلا وسهلا.

0: فويس.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يقويك.
1: معك اكرم فراس.
0: يا هلا هلا.
1: راح يوصل للاخر مغرب، المغرب والبرازيل.
0: اها.
1: وراح يفوز البرازيل.
2: اوه.
1: انا هيك اتوقع.
0: مش غلط عن جد.
1: وكتير حلو البرجرام وبدها تكون الف عافيه.
0: ميرسي الله يقويك، ميرسي لك. مساك يا رب. كمان في عنا فويس، خلينا نسمعه سوا.
3: على النهائي مغرب وارجنتين، وبيربحوا المغرب ان شاء الله.
0: ها كمان ميرسي لك.
2: مغرب اولك بيربح فريق
0: عربي. مش غلط مش غلط. يا ريت. كمان في عنا فويس، خلينا ناخده سوا.
4: تحية لميدو من أبلح اللي 24 على 24 بضل سكران.
0: في عنا كمان ماري بعثت لنا فويس، نسمعه سوا. فويس تاني.
5: على فكرة بدي أقول لك كتير مهضوم البرنامج أنت وبنتك. الله خليكم لبعض وخليك عائلتك كلها.
0: ميرسي طول عمرك، بشكر لطفك، هيدا من ذوقك ومن محبتك.
2: ميرسي كثير.

0: خلونا ناخذ كمان مستمعينا جون بعثنا فويس.
1: بونسوار.
0: بونسوار.
1: كيفكم؟
0: الحمد لله عم نعمل.
1: معكم جون صافي.
0: يا هلا جون.
1: نوصل للفينال برازيل والمكسيك. برازيل تربح 3-2.
0: هيك بنكون بنكون ختمنا مع اتصالات المستمعين لأول بارت من البرنامج. رح نتوقف مستمعينا لكم دقيقة مع موجة الأخبار ونرجع نتابع سوا.

0: في حال نشوب حريق أو دخان بفصل الشتاء من جراء التدفئة داخل المنزل، اتصل بالدفاع المدني على الرقم 125 وأبلغ مكان الحادث ونوعه. حافظ على هدوءك وما تتسرع، اخلي المكان، اقطع الكهرباء عن البيت، سحب الأغراض من قرب الحريق إذا أمكن، ما تحاول تطفي الحريق إذا ما بتعرف، خليك قريب من النوافذ تيشوفك رجل الإنقاذ، استعمال الطفية ببداية الحريق إذا كانت موجودة وبتعرف تستعملها. إذا كنت بمبنى وقادر توصل للسطح، افتح باب السطح وخليه مفتوح لتتسرب غازات الحريق بسرعة.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم تفاصيل الموجز. خلال عظة قداس الأحد في المعهد الماروني في روما، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: نشكر الرب على الاتفاق الذي وافق عليه لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. نريد أن نضعه في هذا القداس في قلب ربنا محب السلام، لأنه حامل كل السلام، كل السلام الذي اشتقنا إليه في لبنان منذ سنة 1975، ونحن نعيش من حرب إلى حرب إلى حرب. أضاف: بالتأكيد هذا لا يعني أن الجميع رضوا به، ولكن طريق السلام صعب. ألقت طائرات درون إسرائيلية أجساما مشبوهة فوق عدد من الأحياء في النبطي الفوق. أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن جيش بلاده يسيطر على قلعة لشقيف وهو جاهز للتغلب على حزب الله، وأكد أيضا أن الحزب منهك ومثقل بالإصابات وعناصره محاصرون تحت الأرض، وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اللبنانية تاريخية وهامة وسنلتزم بها في إسرائيل وسنعمل بموجبها لإنجاحها. في اتصال هاتفي بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مع نظيره اللبناني الرئيس نبيه بري، أكد قاليباف لبري أن محادثات سويسرا قررت تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان، في حين قال الرئيس بري لقاليباف: تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل هو مؤامرة وفتنة، مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني، غير أن العدو الإسرائيلي يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان. التلفزيون الإيراني أفاد بأن قاليباف وبري أكدا بضرورة عقد اجتماع وحدة ضبط النزاع في أسرع وقت ممكن لضبط الحرب في لبنان ولإنهائها. توازياً، اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية أن حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان والاستقلاله. في السعودية، قتل اليوم في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية 14 سعودياً، ووقع هذا الحادث في شرق المملكة العربية السعودية، بحسب طبعا ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وفي فرنسا، قتل 11 شخصا بسبب تحطم طائرة مدنية شرق البلاد. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: تحية من القلب عن جديد مستمعينا، رجعنا مع مانو هون. بالمحور الثاني هلا رح نحكي عن الموضوع اللي رح نطرحه عليكم وتعطونا انتم رايكم فيه. والموضوع اذا بدكم بيقول اي متى
1: باب، بس انا ما رحبت فيه، انا كمان هون رجعت.
0: نونا انت الدنيا كلها، انت اللي بترحبي فينا اصلا فطار. خلي لي هيك. لكن مستمعينا موضوعنا لليوم بحياتنا، اي متى بتعتبروا لازم نكون صريحين واي متى لازم نكون دبلوماسيين اكثر؟ لكن موضوعنا لليوم هو اي متى بتعتبروا يا نور لازم نكون صريحين واي متى بتعتبروا انه لازم نكون دبلوماسيين بكل شيء بالحياه، بكل موقف تاخذوه، يمكن بالشغل، يمكن بالعائله، مع الاصحاب، حدا بيسال رايكم شو بتعتبروا افضل، اي متى لازم نكون صريحين واي متى نكون دبلوماسيين؟

نونا خلينا نذكر مستمعينا بأرقام التليفونات فين يتصلوا فينا ونحكي سوا وندردش على 09-218-233 أو يبعثوا لنا فويس أو يكتبوا لنا على الواتساب على 70-959-111.

0: عنا
1: جوائز.
0: جوائز
1: في جوائز فيكم تربحوها معنا هلا، ونحن بنقدر نعطيكم اياها انا وباب. اول جائزه هي من عند ابي رميا بروز، بوكس فيها مشروبات فيكم تربحوها، وكمان زياده عليها انينه ويسكي. كمان في عنا جائزه ثانيه من عند بلاك بوكس جيم بالكاسليك، اشتراك لمده شهر. باب بدك تقول هديك
0: بليز. في عنا من الميدل بيتش اوتيل اند كلوب جونيور، بيعطي بطاقتين دخول مجانية لشخص واحد على المسبح. وفي عنا من عند باتستري ريسكالاد ان كيترينج جوني انا اي بي هاي واي، بقدم ترويقة لأربع أشخاص.
1: وكمان أكيد أكيد في بعض جايزة من عند ريستوران اسكلابيو دوما، هي جايزة لشخص واحد.

0: لكن خلينا نرجع نذكر مستمعينا نور انه موضوعنا لليوم اي متى بتعتبروا لازم نكون صريحين واي متى لازم نكون دبلوماسيين اكثر.
1: صريحين ودبلوماسيين شو يعني كفرق؟ لوجيكمون انا بحس انه صريحين انه لا لازم تقول لشخص الصراحه وتقوله اياها بوجهه انه حتى لو اذا هو سالك او اذا انت انه حسيت في شيء غلط لازم تقوله
0: هيك فرض ضرب. انا ما ما ما بايدك 100% بعتبر انا كمروان بقول انا على طول بحكي بالدبلوماسيه بغض النظر صح ولا لا, بس انا هيك يعني كاركتيري بفضل كون دبلوماسي مع الناس اذا بدك, خاصه مع الكبار بالعمر. بعرف انه انت هيك كمان بس انا بحس هيك جبرة الخاطر كتير مهمة. بلش بدك بجبرة الخاطر وكفيتك الحياة انه دبلوماسي مع الكل.
1: لا اكيد مع العالم الكبار بالعمر اكيد هيدا الشيء انه شو بيقولوا انه عطول تنعمل هيدا بالتربية بتطلع بالاخر يعني.
0: طبعا نفسي لقلك عادي شو مخجلتيني تربيتي.
1: بس انه لا انا بحس العالم غير العالم الكبيرة بالعمر. مرات في كثير عالم كبيرة بلتقى فيها ومرات فيها تكون هيك التصرف معهم شوي غريب او هنا بيتصرفوا بطريقه مش كتير انا معوده عليها فكمان منا عطول اكسبسيون. بس لا بحس ثلاث ارباع الاوقات او اكتريه الاوقات
0: بدي تكوني صريحه
1: صراحه
0: شو ما كانت
1: لازم. لانه
0: في اكسبسيون واحده انا بعتبر
1: شو
0: انه اذا مثلا مرتي تانية وببعت لها تحيه وبحبها قد الدنيا, اذا قلت لي مثلا مرتي او مرت حي الله شخص, هلا اكيد في ناس كثير رح يوافقوني, اذا قلت لي مثلا ليك انا نصحاني ما هيك ولا ضعفاني شو بدي اقول لها؟ اكيد ضعفاني ممكن تخيل اقول لا يعني.
1: لا بس هذا سؤال, هي ما سالتك اي واحد
0: اصلا ما في عندي شواء ما في انه يكون صريح دبلوماسي صريح
1: خلص دج
0: بوف دبلوماسي
1: ليه؟ ليش بده يصير
0: في ينام برة البيت يعني شو ما تقبل الشغلة هلا هاي يمكن الاكسبسيون الوحيدة بيت ما تبقى فيه يكون
1: هاي يمكن لك الاكسبسيون
0: ان شاء الله ما تكون عم تسمعني
1: لا معلش لا اكيد بتكون اذا هيك بنقول شيء انه مرتب يعني اكيد
0: اوكي. اذا مثلا حدا اجى قال ليك حلوين تيابي ظهري انت وياه ظهري انت وياه تنقول
1: هاي لحدا من رفقاتي يعني
0: ايه رفقاتك ايه رفقاتك ايه مثلا رفيقتك اجت قلت لك نور حلوين تيابي وهن ما بينشافوا تنقول شو بتعملي هون؟
1: بس هن مبسوطين فيهم
0: اها
1: ما هي هيك بتبين على وجه الشخص اذا هو عتلان هم تيابه او اذا حاببهم
0: اوكي
1: بس
0: لا
1: انا بقول انه يا هديك يا مغير تيابك انه هو جديد او انه هيك بجاوب بقول يا هو جديد انه تشوف هو شو
0: وضحت شو رح يكون ايه ولا لا على اساسها ترجع تجاوبي اذا ايه ولا لا
1: في يقول لي شفتنا بالمحل او قطعت هيك شيء مطرح
0: شفت التيشيرت الخضر بالمحل شو عم نغير الموضوع دغري ما بعرف انا اذا حدا يمكن قال لي هيك بقول له ليك الزيتيات احلى هاو ما بهون شيء
1: مثلا عرفتي؟
0: هيك بحس هيك تعودت
1: بتنعمها يعني
0: اذا بدك.
1: لا انا بحس بقول انه يا هديك مره كنت لابس قصص بالبقولك اكثر او انه مثلا هالفستان هيداك كان احلى بار اكزامبل
0: اوكي
1: انا هيك بحس

0: هلا المستمعين على موضوعنا، نبلش مع استاذ فادي.
1: يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. بخصوص الإنسان لازم يكون صريح مع عائلته، أو الانتقاد اليوم بيكون انتقاد بناء مع العائلة. أما مع الآخر فالناس تتضايق كتير من الانتقاد، فلازم يكون دبلوماسي معه. معكم فادي، ويعطيكم ألف عافية.
2: مرسي مرسي لك فادي. شفتي أنا أوقات يعني هو من رأيي إيش بدك، هلا بحس انه ما كتير الناس خاصة بهالايام يمكن عم تتقبل، ما بعرف، من التعصيب من الوضع ككل، بتحس اذا بتقولي قال لها شغلي يمكن حتى ولو قراب لك اصحابك او مش اصحابك، اذا ناس يمكن التقيتي فيهم لك مرتين ثلاثة
0: يمكن بينزعجوا،
2: ايه انه سألوك شيء معين، ايه بتحسي حالك انه هون مثل مجبورة تغلفي جوابك يكون دبلوماسي، عرفتي. هلا انا بوصل إذا بدك المساج مثل ما قلت، بس بيكون دبلوماسي، مش إنه بقول عكس، لا بجرب إنه أوكي حلوين أو مش حلوين، طيب إذا رحت مثلا إذا رحنا مثلا نتعشى عند حدا من القرايب،
0: يا عيني
2: شو بتعملي أنت عن جد؟
0: في مرة تعشينا عند حدا، عند مرة كبيرة، وعمل الأكل ومبسوطة فيه قد الدنيا، أنا ما حبيت، كان كثير حار الأكل.
2: أوكي.
0: وأنا بحب الحار بس في درجة إنه ماكسيموم عندي
2: ونطلع فوق
0: إيه شلفطت.
2: أوكي.
0: وعن جد يعني بطل فيه.
2: وسألتك هي بوقتها إذا حبيت ولا لا،
0: أنا عيوني حمر
2: وحمريت زيتي، بدي شو بدك تجاوبي عن الحر، فوق الحر يعني
0: صح.
2: أوكي.
0: وحمريت صرت إنه يا شو بدي رد وهيك،
2: أنا عيوني طلعوا لبرا، صرت نور
0: نور أوعى تقولي.
2: لا عم بمزح، لا مش هيك، لا
0: بس إنه عن جد كان كثير حار، فقلت لا كتير انه انا لا هنا هي طيبة كانت الطبخة، قلت لها كانت كتير طيبة الطبخة بس انا حسيتها كتير حرة علي.
2: أوكي.
0: هيدا كانت الصراحة، عن جد الصراحة
2: صراحة، وانا حسيت الصراحة وفيها هيك اذا بدك ورد صغير دبلوماسية يعني انه حرة علي،
0: ايه بس انه انا بقول يعني صراحة دغري، ايه علي ما قلت حرة انه خلص يعني بوان. أوكي. ايه لا بحس لا خاصة هولي قصص الاكل، وقت تروح عند حدا للاكل ما فيك تقول انه لا انه مش طيب الاكله. في مره انا قلتها يعني انه اكلتها جقره، ف
2: هو الاكله اكلتي جقره.
0: فلا بقول انه هيديك المره ييدي قامت لها قبل بريستوران او شيء هيك، ايه بلا قريب عليها بيصير هيك بطريقه سلسه، بس اقل منك انت بتقولها انه لا طيبه وانه بتجملها اكثر.
2: طيب بجملها اذا بدك، بس انه يمكن بفضل كنت كذا شغلي، او حبيت اللوبيا زيت، او عرفت كيف، مع بصل
0: اكثر
2: منها.
0: ايه مثلا
2: فوالا.

0: خلينا نذكر مستمعينا بموضوعنا لليوم. أي متى تعتبروا لازم نكون صريحين وأي متى لازم نكون دبلوماسيين؟ ومنذكر أكيد بأرقام التليفونات إذا بتحبوا تتواصلوا معنا مباشرة على 09-218-233 أو تبعتوا لنا فويس أو رسائل نصية على 70-959-111.
1: وأكيد فيكن تربحوا معنا إذا بتتصلوا، فيكن تربحوا جوائز اللي قلناهن قبل ورح نرجع نعيدهن من عند أبي رميا بروز. فيكن تربحوا بوكس فيها مشروبات وكمان زايد أنينة ويسكي
0: من عند بلاك بوكس جيم كاسليك، عنا اشتراك لمدة شهر.
1: كمان من عند ريستوران اسكلابيو بدوما فيكن تربحوا جايزة لشخصين.
0: ومن عند ميدل بيتش اوتيل اند كلاب جونيي بطاقتين دخول مجانية لشخص واحد على المسبح بس.
1: Last but not least كمان من باتيسري لسكالاد اند كيترينج بجونيي عند عقايبة هاي واي فيكن تربحوا ترويقة لأربع أشخاص. إذا بتجاوبونا على الموضوع وبتقولوا لنا شو رأيكم بهذا الموضوع، هل لازم تكونوا دبلوماسيين أو لازم دغري تقولوا الصراحة مثل ما هي؟

0: في عنا استاذ بعت لنا تحية لكم. لازم نكون دايما صريحين بدبلوماسية مع الجميع, يعني ميكست
1: اثنيناتهم.
0: ايه
1: يعني فينا نجمع اثنيناتنا, يعني كأن احنا اثنيناتنا كيف منحكي لازم نكون صريحين نقول شو هي, مش انه نطربش الشخص. يعني
0: حلوة هي الطربش منيحة.
1: انه ما نقله الحقيقة يعني نكذب عليه.
0: انا
1: يعني بس بطريقة ليه
0: انا هيك بعتبر.
1: طيب انا بحس مش عطول, يعني في cases, لا في مرات بتكون مثلا اذا شخص كتير وقح كان معنا فينا انه لا فينا نقول له اياها مثل ما
0: انا برضو هون بحس حالي بعطي مجال, يعني بعطي مجال بجاوبه بدبلوماسية هيك شوي ليفل اعلى, يعني اذا بدك من الصراحة عم بلش قرب علي انه لا بدنا نروح حالنا, عرفتي كيف؟ مش دغري بتجيها الا اذا وصلنا هلا صرنا محل
1: extreme.
0: طلع ايه اكستريم وطلعنا بريت الموضوع وطلعنا بريت اللياقة, لا صرنا غير محل.
1: مثلا انا عاملة مثلا هذيك المرة حكي مع رفيقتي وهي عاملة شيء انا ما كتير انه يعني
0: حبيته
1: منه وارتحت له اياه, قلت لها كذا مره انه ما ارتحت ما انا عم برتاح بان دو ترو اللي عم تعمليه, ان دو ترو بعدين خلص انه يعني شيء ومنه بالاخر. انا بحس لا يعني ما رح اجي غنجك وقلك اقول لك يعني شو صار ولا ما عليه وبليز فيك تنتبهي وفيك تنتبه على اللي قلته وفيك ما بقى تزعجني. لا رجعت قلت لها ان دو ترو ها هي اللي عم تزعجيني فيه خلص ستوب, يعني هذا شيء ما لازم ينعمل اصلا, ما لازم نوصل على هالدرجه.
0: ايه انا هون يمكن اذا بدك بوافقك شوي صغير مش كتير, انا بقول لا انا بضلني ضارب حساب انه يمكن ارجع هذا الشخص شوفه بالحياة من انطلاقة من شغلة. ايه اوكي انا معك, يمكن هيدا رأيك اكيد, بس انا من انطلاقة من انه ما بتحرز الخبرية خاصة بس نصير اذا بدك بوقت بعمر معين. انا بالنسبة لي برجع طول دايما انا بقول بين 53 بقول انه it's not worth it, من هالقد الخبرية محرزة خاصة مع شخص مع انسان. بالعكس لان يكون في عطول في تشارك ونقرب وجهة النظر. هلا اذا تسكرت كليا ما بقول شيء مزعج لقله, ببرم ظهري وبفل خلص, يعني it's fine. سكوت بالنسبة لقلي اذا ما فهم شو معناتها انتهى البين خلصنا, يعني باي باي ما بنشوف بعض.
1: لا انا مثلا لهذا الشخص قلت له شو هيدا أوكي. وبعدين كمان رجع كفه ما غير شيء, رجعت برمت وجهه وفلت.
0: اوكي
1: يعني too much.
0: اوكي

0: خلينا ناخذ هلا فويس من عند فادي.
1: كيفكم؟ كيف صحتكم؟ طمنا عنكم. فادي من طرابلس.
2: يا هلا فادي،
1: اشتقنا لكم.
2: الله يخليك.
1: تمام، تواصلنا معكم.
2: نحن كمان
1: والله لا دبل ميسي ولا انسان صريح، يكون الواحد كذاب احسن.
2: لا
1: بيصدوا الا الكذاب الصريح، ما حدا بيصدوا منه عايش الا الكذاب وبس.
2: لا، نحن بعتقد دايما الواحد لازم يعمل، انا برايي يعمل اللي هو بحسه، يعني شو العجين المخبوز فيها يعملها. مش منيح العالم، عمول منيح، يمكن ازيوك عمول منيح لهالدرجة وخلص فيك تبعد.
0: صح،
2: بس معمول منيح وفل.
0: ايه لا اكيد، وهون بحس الكذب بيصير. لا انه انا بيرسونالمون اذا بدي كذب على شخص وقل له شو عم بيصير، لا بصير بدي ارجع افكر فيه.
2: لم تنسى شو قلت قبل.
0: ايه واذا رجع سألني او مثلا وقتها فوت هيك ارجع على رواق سير بينه، سير يا الله حرام، يمكن
2: بيعمل لك كويز، بصير سؤال بورتين ورتين، ما بتتذكر شو جاوبتي، بصير تك تك خلصت
0: لك. ايه بس يمكن هو كان هو متكل على جوابي مثلا من كذا اشخاص غير، بس متكل كمان على جوابي تا يعمل ديسيزيون. أوكي. وانا طلعت شيء انه عمله من وراي وما كان حلو. مثلا اذا رفقت سالتنا على صور الانستا،
2: اوكي،
0: يعني ابيخ شيء، قلت لها شيء ما انه حلو، او قلت لها هي حبتها بس انا ما انا حبتها، وقلت لها وكذبت عليها انه ما حتطلع حلو، حصير يقول له
2: بس علي وهيك. بس ما رح تحط لانه بس انت قلتي لها، يعني هي إيه؟ كمان لازم تاخذ قرار.
0: اكيد بس إيه؟ انه مش حلو الكذب يمكن. لا في قال له
2: سالتك وانت قلتي لها ايه، وانت برايك كانت لا
0: ايه انه مش حلو الكذب، لا لازم اقول شو رايي، يمكن هيك تقدر هي ترجع تشوفها او ترجع بتاخذ هي القرار لوحدها وبترجع بتحطها مثل ما هي بده.
2: اوكي ممكن.

0: فينا نذكر مستمعينا على تتصلوا فينا تتحكونا على 09 218 233
1: لتقدروا تربحوا معنا الجوائز.
0: نعم. أو على 70 تبعتونا فويس أو رسائل نصية مكتوبة على 70 959 1111.

0: خلينا ناخذ هلا رساله كمان.
1: يعطيكم العافيه كمان مره كارولين زعرور. هلا ان شاء الله ما تنقطع الكهرباء هلا لانه هيدي الساعه انتم عم تقروا ماي فويس مسج انقطعت. ما عرفت شو قلتوا لي. بعرف انه بنوتك المهضومه كمان مع البرازيل.
2: ميرسي.
1: اوكي. بخصوص اذا لازم نكون صريحين او دبلوماسيه.
2: نعم.
1: اهم شيء انا بقول انه ما يكون في نسبيه.
0: نعم.
1: يعني مبدا النسبيه ما يكون شامل كل شيء, و خصوصي بما يختص بالمبادئ. هيدا المبدأ يلي عم يجربوا مشروب المجتمعات كرمال هيك تتزعزع مبادئ العيال. المبادئ الأساسية ما فيها مساواة ولا ما فيها مساومة.
2: نعم.
1: بخصوص أي متى فينا نكون دبلوماسية, أنا بحس أنه بقول أنه مرات مفروض نحمي حالنا, ننسحب مقابل مواقف معينة سامة أو أشخاص مش كتير إيجابية بحياتنا.
2: نعم.
1: مش ضروري نوصل معلومات أو نعطي رأي إذا مش رح يكون بمحله. فبكل بساطة هون الصمت هو أكبر جواب, وهيك منكون اندايركتلي عم منكون دبلوماسية. بس أهم شيء ما نساوم على المبادئ وعلى الحق والحقيقة.
2: 100% اللي عم تقوله صحيح. يعني أوقات تختارت أنه تنسحب, يعني بس يكون في شيء كتير عرفتي بدك سيري كلام نابي يعني مش منيح ولا آخرية. لا لا, أنا لا بدي على ضغطي وعصب.
0: لسه أنا عصب وإنزعج
2: على شو
0: على هيك شخص صحيح. إذا هيك عن جد عم بيحكيني
2: صحيح
0: أنه خلص
2: ليس عصب ورثة. يعني ما, ما, ما فيها هالقيمة اللي بدنا نعطيها للخبرية.
0: تنسحب أحسن شيء. أهين شيء. خلينا نشوف هلأ رأي
2: جوزيف.
0: رأي جوزيف.
3: هاي سلي, شو اخباركم؟
2: هلا
3: معكم جوزيف من ليفربول.
2: يا هلا.
3: الصراحه واللي بقى بالحديث هودي لازم يكونوا موصولين ببعضهم. ايش اسمه كوميونيكيشن سكيلز.
2: صحيح.
3: لازم يكون الصراحه مش لدرجه الوقحه.
2: نعم.
3: لازم نقارب المواضيع بطريقه صريحه ومنطقيه مع احترام مشاعر الاخر, وجرب نقرب وجهات النظر بطريقه انه المعلومه اللي بدك تقدم له اياها تكون سلسه.
2: نعم.
3: وما تاذي.
2: نعم.
3: الصراحه الوقحنه لحد الاذى منا كوميونيكيشن ستايل.
0: اكيد
3: بيكون الواحد مهذب بالتعاطي مع الغير وبطريقه تو ديليفر يعني.
2: نعم.
3: التكييف نحن عندنا بالميدسين, انا طبيب استشاري.
2: نعم استاذ جوزيف.
3: عندنا كورس بدنا نجدده كل 5 سنين اسمه Advanced Communication Skills. اللباقة بالحكي هو كتير مهم كان بالمجتمع ولا كان مع المريض. أهم شيء اللباقة بالحكي يا شباب.
2: صحيح أنا بقول أستاذ جوزيف, خاصة بدر أفهم يعني هو بيكون بالطبيب أوقات ممكن أهالي المريض عرفت كيف بيطلعوا أوقات نتياب إنه لا ما عم نعمل عرفتي بكون ما بيعرفوا شو عم بيصير, إنه الطبيب عاطي كل اهتمامه ومنه قادر هلأ يفسر بيفسر بعدين وهني ببلشوا يعيطوا ويصرخوا. هون بتركب دور قد ايه واحد بيقدر يغذي الكوميونيكيشن سكيلز تبعه, كيف بده يحكي معهم بلا باقه ويوصل المساج.
0: صح. نعم اكيد
2: 100%.

0: يعطيك العافية حسن ذيب الجنوب.
1: يا هلا حسن.
0: أنا بكون صريح، لما بتكون نسبة المخاطر مرتفعة نسبيا، أما إذا كانت مخاطرها مش كل الأد فبستخدم الأسلوب الدبلوماسي.
2: أوكي
1: أستاذ حسن. أوكي أستاذ حسن. وبيربح معنا أستاذ حسن من عند أبي رميا، بيربح معنا من عند من عند باتيسري إسكالاد إن كيترينج جونيا العقيبي هاي واي، اللي بيقدم ترويقة لأربع أشخاص.
2: مبروك. ومعنا اتصال. ألو.
1: راح الاتصال.
2: راح الاتصال.
1: ناخد فويس نور بليز.
2: يلا.
3: ايه بونسوار مجدين.
1: يا هلا بونسوار.
3: لايك الشخص الدبلوماسي بيعيش مرتاح مرتاح أكتر مع حاله ومع أصحابه.
1: اوكي، يعني فيها وجهة نظر كمان، الواحد بجرب ما يجرح التاني وهو بيقول لي عنده بطريقة سلسة خلاص ما بفوت بمشاكل، يعني اذا بدي
2: اذا بدي يمكن ببطل في كتير شو بيقولوا مشاكل يعني مع غير عالم اذا انا بدي استفزهم كمان. لا انا ما عم بقول استفز العالم اللي بدي جاوب عليها، لا ابدا، عم بقول بدي اقول الصراحة مثل ما هي، لانه غير هيك ما بي يعني في عالم ما بيقدروا يفهموا غير هيك، او هن عايزين عن جد لهيدي الصراحة فبقولها مثل ما انه.
1: اوكي
2: طيب خلينا نشوف هلا معنا اتصال. الو.
4: الو.
2: بونجور.
4: الو.
2: نعم.
4: يعطيكم العافية.
1: يا هلا.
2: مين معنا؟
4: زكريا ابراهيم.
1: يا هلا استاذ ابراهيم.
4: اول شيء بدي اقول لك ينعاد عليك مشان عيد الاب.
1: الله يخليك طول عمرك وعليك كمان. الله
4: يخليك لعائلتك كلها.
1: ميرسي.
4: بالنسبة للموضوع هو بيفرض حسب الموضوع. في احلى شيء تضل الدبلوماسية، بس اذا بدك تعطي رأيك بيناتك وبين الشخص يكون بصراحة.
1: اوكي، يعني حسب الموضوع انت برايك اذا كنت غير مع الشخص اللي قبالك بتفضل الدبلوماسيه.
4: قاعدين بجامعه
1: نعم.
4: بدنا نكون دبلوماسيين طبعا.
1: اوكي، من وين عم تحكينا لو سمحت؟
4: بتعطي رايك بصراحه.
1: اوكي،
4: بتنصحه بتبناء مثلا.
1: اوكي، لانه يمكن يكون بحاجه لك لانه رفيقك او صاحبك.
4: مزبوط.
1: اوكي، من وين عم تحكينا لو سمحت؟
4: من بيروت.
1: من بيروت. رح تربح معنا
4: المطعم.
1: نعم. رح تربح معنا من عند ريستوران اسكلابيو دوما دعوة لشخصين.
4: الله يخليكم.
1: مرسي كتير لاتصالك.
4: يعطيكم العافية.
1: الله معك.

0: خلينا نرجع نذكر مستمعينا بموضوعنا لليوم. أي متى بتعتبروا أنه لازم نكون صريحين وأي متى بتعتبروا لازم نكون دبلوماسيين أكتر؟ اتصلوا فينا على 09-218-233 أو بعتولنا على الواتساب
1: على 709-591-111
0: ورح تربحوا معنا عدة جوائز.

0: وبناخد هلأ بعض فويس.
1: وأنا ميشيل، أنا بقول إنه حلو نكون صريحين مع الناس.
0: اوكي مرسي ميشيل.
2: مرسي ميشيل لاتصالك، حبيت انا. لا
0: بلا،
2: يعني انا بحس من هو صغير الواحد كيف بتربى
0: هي بيضل،
2: يعني اذا بدك 90% هيك اكيد بترب تتبلور الافكار، بياخذ شوي من هون من الاشخاص من الحياه، بس مين اللي بيكون ميشيل صريح؟
0: صح.
2: اوكي ربحت انت يعني.
0: انا ربحت هلا.

0: في معنا عوض عويد بعتلنا بيقلنا لازم نكون منكون صريحين لما بيرتبط الموضوع بالقرارات المصرية أو حقي أو حقوق الناس أو السلامة سلامة الغير. منكون دبلوماسيين لما بدنا نحافظ على العلاقات أو لامتصاص الغضب أو لتجنب صراعات غير ضرورية. أوكي.
1: كمان
0: بيسمعنا من نابلس فلسطين، تحية لك، ميرسي كتير.
1: بونجور.

0: خلينا هلا ناخذ فويس من حنا حتشيدي.
1: نرجع من جديد، مساء الخير لك يا مستمعينا.
2: يا هلا استاذ حنا.
1: انا بدي اكون صريح بعملي الدبلوماسي، وجه معايدة عبير المي لزميلكم طوني نصار يوم عيد ميلاده معك حنا ديب حتشيدي.
2: كمان نحنا من عيده لأستاذ نصار عبير المي، يا رب وضل بصحته.
0: كمان عم ناخد فويس من سميرة وصعب.
3: بونسوار،
2: يعطيك العافية.
3: فقرة حلوة. أنا برأيي بأكيد بدبلوماسية، بس بدبلوماسية بس من دون كذب، يعني بصراحة تامة، بس بأسلوب حلو بيقدر يوصل حسب الأشخاص، كل شخص يقدر توصل له إياه بطريقة معينة، وأكيد بصراحة بس كمان بدبلوماسية.
0: أوكي، مرسي مدام سميرة. كمان هلا بناخد رسالة نصية من جو حايك.
2: جو حايك بيقول ما في أحلى من الصراحة، وشو ما كانت تكون والله بحبك. شو الدبلوماسية شو عملت لبنان؟ أوكي، يعني هو برأيه إنه الصراحة تكون شو ما كانت، لو بدها وما بدها تروح الخبرية.
0: كمان إيه، أنا هيك بحس، يعني عن جد حسب السيتياسيون، بس لا مين اللي لازم نكون صريحين، لأنه هذا الشيء رح يمشي. يعني ليه أنا تزغر حالي ولما أجرح
2: بس
0: غيري؟
2: إذا ركب مشكل بس إنه من وراء صراحتك ما رح يكون، يعني أحسن من إنه نجرب نظبط الخبرية صراحة بس شوي نغلفها.
0: طب إذا أنا انزعجت صرت ليفل 100 مزعوجة، وهنا بعضهم كأنه ما دريانين بالخسة، مش عارفين شو عم بيعملوا فيه، إيه لا رح أحكيهم، بس ما رح كون إنه ما رح تزنيهم ونبلش خبيط، يعني إنه رح فرجيهم إنه لا بدكم تلزموا حدودكم، إنه مش هيك بتحكوا معي.
2: هلأ هون على الأكيد إذا تخطينا للمحلات أنا معك 100%.
0: لا أكيد
2: منك هيني يا نور، منك.

0: هلا ناخذ فويس من إلي عيسى.
1: ايه بونسوار، كيفكم نور؟ يعطيكم
2: الله يخليك،
1: يعطيكم العافية.
2: ميرسي.
1: بخصوص الموضوع انه منيح ومش منيح، انا بعد الخبرة الي اشبيه معي.
2: يلا الي،
1: لا تعمل منيح ولا تكب البحر، صدقيني ما حدا بيستاهل الا اذا شخص عن جد بيستاهل، يعني يكون بيستحق بعد الخبرة. يعني صدقيني هذا مثلا مش عمول منيح وكب البحر، لا تعمل منيح ولا تكب البحر. صدقيني 70% من العالم ما بتستاهل، وفي 30% بيستاهلوا، بس كل واحد اذا ما وان مأكد منه واحد ما يعمل منيح معنا. هاي بعد الخبرة يعني.
2: شفتي منا هينة، بس انا كيف بدي اعرف اذا الانسان منيح ولا لا اذا ما انا عملت منيح معه؟ في ناس تخيلي ناطرين بعض، عرفتي انه انا ما بدي اعمل منيح مع القبالي، وهو كمان قايل بقلبه ما بدي اعمل منيح، ما حدا بيعمل منيح مع حدا يعني، عرفتي؟ مشان هيك انا بحس تضل الخبريه صراحه مع دبلوماسيه توصل للقلب.
0: اوكي ميرسي مسيو الي، وهلا رح تربح معنا من عند ريستوران اسكلابيو جايزه دعوه لشخصين.
2: مبروك استاذ الي.

0: كمان خلونا ناخد فويس.
1: بس على فكرة أنا بهني بنوتك وهالحوار الرائع بيناتكم، بس ما بعرف قد عمره ويمكن اسمه فرح، بس كتير اللي عم بتقوله فيه حكمة ووعي، ويمكن الواحد بده ما بعرف قد بأي عمر ليوصل له اللي هو الباوندريز المقدسين الحدود، لما الإنسان يعرف أي متى يقول لا وأي متى يقول إيه، وكيف عطت خبرتها الشخصية بعمرها هيك المهضوم الزغطور مع رفقاتها أنه على قدها أنه لا أنا بقول لا، بعطي chances مرة واثنين وثلاثة وبقول لا. وهون جمال، أكيد جمال أنت كمان اللي عم بتقول وعم تعلمها إيه وعم تعلمنا إيه الطيبة وخلص ما في شي بيحرز، بس بنفس الوقت في فرق بين لما اللي قدامنا بيغلط بلا قصده أو بقصده، هلا اثنيناتهم مزعجين بس بالنتيجة عم تحمي حالها هي، فبرافو عن جد، برافو عليك هالحكمة اللي عندك إياها.
2: مرسي كثير، مرسي كثير.
0: الله يخلي، صار لونها أحمر على أصفر. خليني أقول إنه نور هي بنوتي، عمرها حيصيروا
2: 18،
0: حيصيروا 18 قريبة بعد كم شهر خلينا نقول، وبالعكس نحن كلنا بنتعلم من بعض. يعني أنا أكيد كلمة أو كلمة من كم مني ولا من نور ولا من حيالله متصل أو مستمع ممكن أو يبعث لنا فويس يكون أكيدين إنه هيدا الكلمة بتوصل للقلب حدا شي محل وبدها تغير فيه. مرسي لإلك،
2: مرسي عن جد.
3: يا حبيبي قلبي المال، يا حبيبي يا حبيبي ولا وهنا صدري.
0: كمان خلينا ناخد سوا نسمع فادية شو بعتت لنا.
4: مساء الخير، كيفكن اليوم؟
0: الحمد لله، كيفك انت؟
4: بالنسبة للصراحة،
0: نعم
4: الصراحة لازمة إذا كان الواحد يعني بتبقى حياته أو مستقبله أو شيء بيأثر على حياته مفروض نكون صريحين معه بموضوع ما.
0: نعم.
4: إذا نحن شايفين إنه هو اللي عم يعمله غلط،
0: أوكي،
4: لازم نحكي لو كانت الصراحة قاسية حتطلع عليه، بس بتكون خلصت له، خلصته من مشكل. بينما الدبلوماسية فيك تستعملها إذا كانت القصة بشكل عام، يعني حدا عم يسألك تيابي حلوين أو شايفني ضعفان أو كذا، هون بتستعمل الدبلوماسية بتكون منيحة، بتحافظ له على شعوره وبتحافظ على صداقتك معه. ويعطيك العافية، معك فادية ليلك.
0: يا هلا مدام فادية، يا هلا،
2: مرسي كثير.
0: كمان خلينا ناخد في معنا عصام، بعت لنا فويس.
5: بونسوار، يعطيكم العافية.
0: تعرفوا
5: شغلة؟ إن شاء الله ما بفوت المرض على بيت حدا،
0: أمين،
5: ولا بإذي حدا منكم وفيكم.
2: مرسي.
5: والباقي كل اللي عم تحكوا تفاصيل بايخ ما له طعمة، مش أنتوا الباخين يعني، بس قدام المرض كل شيء صار بايخ.
0: فهمت شو قصدك، أكيد.
5: وأنا مبارح الله رجاني، أنا جيت كادش درج من فوق لتحت.
0: شو صعبة،
5: نزلت كله قلب وقلب،
0: بتمنى ما يكون صار شيء خطر.
5: دركب عليه رولي بولي يعني، كيف الله خلصني ما بعرف.
0: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.
5: طلبوا إنه ما يفوت المرض على بيت حدا وما حدا ينأذى، ويعطيكم العافيه.
0: الله يقويك، الله يقويك. دائما بنقول ما نعتبر الخبريه تحصيل حاصل، حيلا شيء بالحياه منه تحصيل حاصل، لازم نقدر شو هو. كمان بناخد اذا بدكم، بعت لنا ملحم، كثير مبسوط انه تعرف علينا وانه عم يكتب لنا، هو المحامي وبيعزف بيانو استاذ ملحم مارون كرم. اوكي، لكن بناخذ بنرجع عن جديد.

0: كمان خلينا ناخد فويس.
1: بونجور، أنا مع الصراحة، صراحة المطلقة، بس أكيد توصل بطريقة جانتي، ما نكون عم نجرح بالشخص، نحكي بطريقة واضحة to be kind، يعني ما نأذي بحكياتنا.
0: أوكي.
1: بس أكيد نكون صريحين.
0: أوكي، كمان هاي وجهة نظر. مرسي للفويس اللي بعتينا إياه. خلينا ناخد كمان معنا زياد. زياد بيقول أنه بيفضل يكون صريح مع الغير، لأنه الجرأة العالية والصراحة يمكن في ناس ما بتحبها كتير. مرسي لألك زياد.
2: وبتربح معنا من عند أبي رميا بروز بوكس فيها مشروبات وأنينة ويسكي.
0: مبروك زياد.

0: ناخذ اخر فويس معنا لليوم.
1: بونسوار. بونسوار مروان.
0: يا هلا. بونسوار
1: نور.
2: بونسوار.
1: انا بدي اقول شغله بالنسبه للصراحه، اذا كان في اشياء مهمه او شيء كتير مهم،
0: نعم،
1: ومفروض نكون صريحين معه، خاصة إذا بين حياة أو موت أو في شيء خطر، مفروض نحكي بكل صراحة بهالمسألة. بس إذا في شيء شجي بالمرة منه مهم، يعني عادي بدنا نكسر هيك نجبر بالخاطر، إيه أكيد بنكون دبلوماسيين حتى لو هالشجي مش عجبنا. بس إذا ما في شيء خطر بنكون دبلوماسيين مثل ما بقوله بالعربي. وميرسي.
2: مرسي كريستا ماريا. ورح تربحي معنا من عند ميدل بيتش اوتيل اند كلوب جوني دو كارت انتري فور فري لشخص واحد على البيسين.
0: لكن نحن شفتي الاشخاص عندها عدة اراء نور، وبعتقد تعددت الاراء مثل ما بيقولوا، كل واحد عنده شخصيته، كل واحد بيلاقيها من وجهة نظره اكيد حسب الموقف اللي هو موجود فيه. ودايما منقول مثل ما قلت المدام كريستا هلا اخر شيء، انه اذا كان شيء كتير خطر وبيدعي انه واحد يكون صريح، اكيد نحن كلنا منكون مع الصراحه. بس انا بضل انه انا دبلوماسي بثلاث ارباع الامور. ونور انت شو بتكون؟ لكن اخر شيء خلص صراحه اعتبرتي
2: صراحه
0: اليوم رح نختلف يعني حسيت.
2: لا بس انه لا عن جد لازم اخذ وجهه نظر، انه لازم اكون صريحه. بس مثل ما قالوا كذا عالم وهلا انه فهمت اكثر، لا لازم اكون انه لايقه ودبلوماسيه بمطرح من او من

إنها السابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. اتصال قليباف بري تنويه بمفاوضات سويسرا واستعجال عقد اجتماع وحدة التحكم في النزاع لإنهاء الحرب في لبنان. جعجع عن اتفاق الإطار أهم خطوة منذ نصف قرن، والفتنة كانت في عدم تطبيق الطائف على الجميع. الحجار يطلق البصمة البيومترية من الكويت. التجاوزات الأمريكية الإيرانية لمذكرة التفاهم تتفاقم، وعشرات القتلى بسقوط طائرتين في فرنسا والسعودية.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. على وقع انقسام سياسي بين مؤيد ورافض للاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل، يواجه لبنان امتحانا داخليا صعبا، إذ إن النجاح المنشود يبقى رهن حسن التنفيذ على أرض الواقع، واختبار قدرة الجيش اللبناني ربما عبر آلية دولية على تنفيذ بنود الاتفاق ومنع حزب الله من العودة وإعادة التموضع في المواقع الأمامية نفسها التي استخدمت كقواعد قرب الحدود الإسرائيلية، علما أن الاتفاق الإطاري يعطي الحق للجيش الإسرائيلي بالدخول إلى المواقع المبلغ عنها للتأكد بنفسه بأنها أصبحت خالية من السلاح والبنية التحتية بحسب القناة 15 الإسرائيلية. وفيما يصر لبنان على فصل مساري واشنطن وسويسرا ويؤكد ألا أحد يفاوض عنه، تواصل إيران تدخلها وتطالب بلسان المتحدث باسم خارجيتها بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، فيما استعجل رئيس برلمانها والرئيس نبيه بري في اتصال بينهما عقد اجتماع وحدة التحكم في النزاع منوهين بمفاوضات سويسرا.
2: في التفاصيل، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب، وشدد على أن الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا والتي أدمت اللبنانيين جميعا. ولفت إلى أن الاتفاق عندما يطبق سيخلصنا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في السنوات 50 الماضية، وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله، واستطرادا سيخرج النفوذ الإيراني اللامحدود وغير الشرعي من دوائر القرار، والذي كان يدفع بالمواقف والخيارات اللبنانية باتجاهات تخدم مصالح إيران، ويعيد العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل نصف قرن، علاقات دبلوماسية طبيعية بين الدولتين لمصلحة شعبيهما.
1: أضاف جعجع: أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد، والدليل الأكبر هو ما آلت إليه أوضاعنا في الوقت الحاضر. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة، فيا ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها. وإذ لفت إلى أن هذه هي أكبر فرصة سانحة للبنان ليخرج من الأوضاع المأساوية التي عاشها في السنوات 50 الأخيرة، قال جعجع ردا على الذين يدعون بأن الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة، بأن السلطة الشرعية في لبنان تتكون اليوم من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب.
2: دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما، ورأى أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.
1: ناقش رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف والرئيس نبيه بري في اتصال قضايا ثنائية، وأكدا بحسب التلفزيون الإيراني ضرورة عقد اجتماع وحدة ضبط النزاع في أسرع وقت لضبط الحرب في لبنان وإنهائها. وقال قليباف لبري في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأمريكا ولبنان. أما الرئيس نبيه بري فأبلغ بأن مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني، غير أن إسرائيل تحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان، مكررا وصف تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه مؤامرة وفتنة.
2: إيرانيا أيضا رأت الخارجية الإيرانية أن ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه شرط لاستدامة أي تفاهم يتعلق بإنهاء الحرب والاحتلال، وطلب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
1: اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة لدفع البلد إلى الفوضى، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه. وقال اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ولن يمر شيء لا نوافق عليه، ويدنا ستبقى على الزناد كما قال.
2: المفتي الجعفري أحمد قبلان قال إن ما قدمه الرئيس عون كإنجاز سيادي للبنان ليس إلا كارثة وطنية قدمها كهدية مجانية للجزار الإرهابي نتنياهو. أضاف: كلنا أمل بالشعب اللبناني وقواه الوطنية وروحه السماوية، واللحظة لحظة شعب لبنان، ولا يمكن السكوت عن نحر لبنان، على حد تعبير قبلان.
1: في الردود الدولية لفت موقع أكسيوس إلى أن المفاوضات المكثفة التي استضافتها واشنطن هذا الأسبوع بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني انطلقت من هدف مشترك تمثل في إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان.
2: رأى الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يقدم أفقا إيجابيا تشتد الحاجة إليه في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق السلام، وجدد الاتحاد التأكيد أن أي حل دائم يجب أن يرتكز إلى تنفيذ القرار 1701 الذي يدعو إلى انسحاب القوات كافة من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
1: إسرائيليا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم في لبنان لإزالة التهديدات وللعمل من أجل ضمان أمن سكان الشمال.
2: بدوره اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر ألا أمن على الحدود الشمالية لبلاده إلا بنزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن السلام مع لبنان يرتبط بتحريره من الاحتلال الإيراني.
1: رئيس الأركان الإسرائيلي وصف الاتفاق بأنه تاريخي ومهم، وقال إن تل أبيب ستحترمه وسنعمل على إنجاحه، والاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين. أضاف إن حزب الله منهك ومثقل بالإصابات، وأن عناصره محاصرون تحت الأرض، وأن مقاتلين يسيطرون على منطقة تلة قلعة الشقيف، وهم مجهزون بكل الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدو بحسب ما قال.
2: إسرائيليا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي البقاء في المنطقة الأمنية وفقا للتوجيهات السياسية، وأكد ألا قيود في استخدام القوة عند التهديدات الموجهة ضد بلدات الشمال أو قواتنا، ولا نسمح للسكان أو مسلحي حزب الله بالعودة للمناطق التي سيطرنا عليها. وأشار إلى أنه سيسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين.
1: ميدانيا قتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر في اشتباك مع حزب الله في قرية دير سريان بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. واليوم استهدفت سلسلة غارات بلدة برعشيت والمحطة الواقعة مقابل مستوصف الإمام الصدر بين بلدتي الطيب ودير سريان والنبطي الفوقة، ودمرت منصة إطلاق تابعة لحزب الله. كما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية أجساما مشبوهة فوق أحياء في النبطي الفوقة. وفي بلدة الخيام نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات وأحرق منازل وسط تحرك لآلياته، وسجل قصف فوسفوري استهدف محيط بلدة شبعة. وأحصت وزارة الصحة سقوط 4247 ضحية و 12195 جريحا منذ بدء الحرب.
2: وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي أن قوات إسرائيلية رصدت أمس عددا من عناصر حزب الله في منطقة النبطي، وفور رصدهم هاجم سلاح الجو وقضى عليهم ودمر المبنى الذي كانوا يعملون منه.
1: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الكويت، أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار البصمة البيومترية في السفارة اللبنانية في الكويت، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة اللبنانية وتطوير الخدمات المقدمة إلى المغتربين.
3: تم تخفيض التكلفة الجواز إلى ما يقارب 350 دولار، وبنفس الوقت هناك إمكانية لخدمة السريعة عبر DHL، وبالتالي بمبلغ بسيط إضافي بيحصل صاحب العلاقة على جواز.
2: وجه النائب أشرف ريفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لفت فيها إلى أن توقيت فرض الرسوم والضرائب الجديدة جاء في لحظة لم يعد فيها اللبنانيون ولا المؤسسات عامة كانت أو خاصة، ولا موظفو القطاع العام والقطاع الخاص، ولا العسكريون في الخدمة الفعلية أو التقاعد قادرين على تحمل أي أعباء إضافية. وقال أننا نخشى أن تؤدي هذه القرارات مهما كانت دوافعها الاقتصادية إلى نتائج سياسية معاكسة، فتفقد العهد والحكومة جزءا من الرصيد الشعبي الذي اكتسباه بفضل المواقف الوطنية والسيادية والإصلاحية التي أعادت الأمل إلى اللبنانيين.
1: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
4: مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية استهداف القوات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز، كرر طهران التأكيد أن المرور عبر المضيق لا يزال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري، فيما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي تجاوزات لترتيبات مذكرة التفاهم الموقعة ستزيد التوتر إقليمياً. ودعا عرقجي خلال زيارة لبغداد إلى وضع إطار عمل جديد لضمان أمن منطقة الخليج، وذلك بعد ساعات من ضربات شنتها طهران على الكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية استهدفتها. وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إن أي محاولة لتبني ترتيبات جديدة أو منفصلة عما تقوم به إيران لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وإلى تأخير إعادة فتح المضيق، وستزيد التوتر في المنطقة. إلى العراق، وبعد توقيف القوات الأمنية العراقية 47 مسؤولا أغلبهم أعضاء في البرلمان، أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن الموقوفين متهمين بالتجاوز على المال العام. إلى روسيا، حيث قال رئيسها فلاديمير بوتين إن بلاده تمر بفترة عصيبة لكنها تعلمت الكثير من التحديات التي واجهتها، مؤكدا أن الضغوط الغربية غير المسبوقة التي مورست عليها لم تحقق أهدافها. في السعودية، قتل اليوم 14 شخص في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية في رأس تنورة شرق المملكة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وفي فرنسا، قتل 11 شخصا بسبب تحطم طائرة مدنية شرق البلاد.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: طقس صيفي رطب يسيطر في خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يتحول إلى حار نسبيا بداية الأسبوع المقبل خصوصا في المناطق الداخلية.
1: ختاما إعادة للعناوين. اتصال قليباف بري تنويه بمفاوضات سويسرا واستعجال عقد اجتماع وحدة التحكم في النزاع لإنهاء الحرب في لبنان. جعجع عن اتفاق الإطار أهم خطوة منذ نصف قرن، والفتنة كانت في عدم تطبيق الطائف على الجميع. الحجار يطلق البصمة البيومترية من الكويت. التجاوزات الأمريكية الإيرانية لمذكرة التفاهم تتفاقم، وعشرات القتلى بسقوط طائرتين في فرنسا والسعودية.
2: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة والزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: سعاد جميل أنطوان البستاني، سمير جميل البستاني، فؤاد نصيف البستاني، جورج أسعد بشعليني، سمير يوسف باللوز، طانيوس مارون جواد، عبدو جرجس الحاج، أبلين مهنا الحاج، جورج شفيق الخوري، جورج يوسف الخوري، خليل بشارة خوري، فريد فيليب خوري، فريد فؤاد رزق، سامي حاجي عبد الأحد، بطرس فؤاد عزيزي، جورج عوض، إدوار ألفونس فرج، ريمون لياس الفغالي، طوني عطوي، سمير خزام، رشيد ندرة سركيس، فياض جودة عوض، كميل فرحان فرحة، خليل جرجس فرحة، موصوف الياس البيطار، يوسف حبيب اسكندر البيطار، إليا مطانيوس البيطار، هاني شكور البيطار، ميشيل خليل مطر، مطانيوس يوسف مطر، إليا جرجس مطر، حنا جرجس مطر، عقل جميل نصر الله، حبيب رزق الله نصر الله، جورج مطانيوس نصر الله، رياض مطانوس نصر الله، ميلاد مطانوس نصر الله، إدوار سعد الله العرجة، ريمو عقل مراد، فايز أنطوان مراد، إليا أولى لويس، عيد نخلي منصور، خليل طنوس الخوري، حنا لبيب عون، محسن جورج الخوري، سامي يوسف الحسواني، يوسف شفيق نصر، توفيق إدجار حايك، طارق أسعد الأسعد.
1: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، نحن معكم بصلاة المساء لعيد القديسين بطرس وبولس يلي هني أعظم المبشرين بالرب يسوع، بيحتفل بالصلاة لأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع ليال موسى على الأورج جوزيف مراد. تمجد الله في قديسيه.

يا بحر الرحمة والحنان الذي دفق 12 ينبوعا 12 رسولا تدفقوا أنهارا حية للعالم المائت فأحيوه. أنت ربي أجري فينا بصلواتهم حكمة وفهما لأسرارك الخفية، وأهلنا لحفظ وصاياك حفظا تاما، فنباركك ونمدحك يوم ذكرهم المبارك، ونسبحك معهم هناك في العيد الذي لا ينتهي إلى الأبد.

يا ضياء الآب السرمدي، يا من أنار المسكونة المظلمة بنور تعليمه المحيي وملأها ببساطة الأميين والجهلاء معرفة إلهية، هب لنا بصلوات رسوليك المختارين بطرس وبولس أن يمتلئ قلبنا من مخافتك، فنسير على جادة رسلك ونؤهل لسعادتهم، ومعهم نرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

0: الكتاب الحكيم.
1: الله معكم. مع الأحد السادس من زمن العنصرة، من بعد ما تأملنا بالأسبوع الماضي بدعوة الرسل، اليوم الرب عم يرسل الرسل كالخراف بين الذئاب، وبيدعيهم يكونوا حكماء كالحياة ووضعاء كالحمام، وبيرجع بيسرد عليهم كل أنواع الاضطهادات يلي تعرضوا لها يلي رح يتعرضوا لها. بالأخير بيقول لهم أنه مصيركم أنتوا تلاميذي مثل مصيري، إذا أنا نعتوني بأني رئيس للشياطين فكيف بالأحرى أنتوا؟ هالنص كتير واقعي وبحكينا بعالمنا اليوم، خاصة نحن الملتزمين بعيش حياة إنجيلية بحسب قلب الرب. عطول منلاقي أنه كل ما زدنا من عمل الخير، كل ما الظروف عكستنا والناس ظلمونا وجرحونا، نوصل لمطرح نتعب من هالوضع ويمكن نلوم الله ونقول له شو كل هالعذاب؟ إذا عايش الإنجيل هالقد متعب، خليني عيش مثل ما العالم عايشي وارتاح من الرفض والاضطهاد اللي عم بتعرض له، بس لأنه قررت عيش بحسب منطق يسوع. حقنا نتعب، حقنا نعاتب ونعبر لله عن اللي عم نعيشه، بس بالنهاية نرجع نحط حالنا بين إيدين الرب ونوثق أنه كل ما غصنا أكتر بحبه، كل ما فاض علينا نعم، لأنه إذا كان الله معنا فمن علينا؟

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف أنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول أنه فيدو فدان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان انه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط باحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموما وخصوصا بالتاريخ الاوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الارشيدوك فرديناند بسراييفو سنة ال 14 ب 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا انه كانت الشرارة الاولى لاندلاع الحرب العالمية الاولى. مشان هيك فينا نقول انه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أهلا بكم. إيران لا تريد أن تصدق أن دورها في لبنان تضاءل كثيرا، وهو مرشح أن يتضاءل أكثر. لذلك فإن بعض مسؤوليها يعوضون انحسار الدور بكثرة الكلام، وهو كلام لا يقول أمرا مفيدا في معظم الأحيان. فرئيس برلمانها وكبير مفوضيها محمد باقر قليباف أكد خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مجلس النواب نبيه بري أن هدف إيران إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب إسرائيل، وأنها تتابع ذلك بجدية. فهل لنا أن نسأل قليباف من كلفه بأن يتولى مهمات وأدوارا تتعلق بالدولة اللبنانية والدولة اللبنانية حصرا؟ وهل السلطة التنفيذية في لبنان أعطته تفويضا بهذا الشأن، أم أنه يتصرف بمبادرة شخصية معتبرا أن لبنان لا يزال ساحة من ساحات إيران؟ وليت التدخل الإيراني الفاقع بالشأن اللبناني توقف هنا. فمستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية اعتبر أن حزب الله هو الحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله. إنه تصريح مستغرب شكلا ومضمونا. ففي الشكل أولا، من أعطى حضرة المستشار صلاحية أن يوزع الشهادات في الوطنية في لبنان؟ فهذا الأمر لا يمكن أن يحصل بين الدول ويشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أما في المضمون فعلى المستشار أن يعلم أن وجود لبنان واستقلاله لا يمكن أن يتعلق بحزب معين أو فئة معينة، فهما من مسؤولية الدولة حصرا. والأكيد أيضا أن حزب الله هو آخر من يمكنه الادعاء أنه حافظ على وجود لبنان واستقلاله. نعم، هو حافظ على مصالح إيران في لبنان، ونعم هو من سار بأوامر المرشد الأعلى فخاض حربي إسناد دمرتا لبنان وأعادتا الاحتلال إلى أراضيه، ونعم هو من يحاول أن يحقق استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران، أي تحويل لبنان محمية إيرانية أو محافظة جديدة من محافظاتها. لكن الأكيد أن حزب الله لم يحافظ يوما لا على وجود لبنان ولا على استقلاله، إذ كيف لمن لا يؤمن بنهائية الكيان اللبناني أن يحافظ عليه؟ ومن لا يزال يشك في الأمر فليعد إلى ما حصل البارحة على طريق المطار. فمناصرو الحزب أزعجهم وجود يافطات مكتوب عليها لبنان أولا، فأحرقوا واحدة منها. فهل بإيران أولا يا حضرة المستشار يحافظ الحزب على وجود لبنان وعلى استقلاله؟ البداية من كواليس الساعات الأخيرة قبل توقيع اتفاق واشنطن والملحق الأمني السري، فهل يفكك قائد السنتكوم تعقيدات التطبيق في لبنان رامي نصار؟
1: سيوسون كلمة بمثابة مد يد من الرئيس الأمريكي إلى الرئيس اللبناني لتطبيق اتفاق الإطار. فالإدارة الأمريكية مدركة تماما تعقيدات الوضع اللبناني وصعوبة البدء بالتنفيذ، انطلاقا من النطاق التجريبي الوارد في الملحق الأمني والذي يشمل زوتر الغربية والشرقية شمال الليطاني وفرون والغندورية جنوب الليطاني. مصادر دبلوماسية غربية أكدت للMTV أن التوصل إلى هذا النطاق التجريبي في المفاوضات الأخيرة حصل بعد شد حبال عنيف. فالإسرائيليون أصروا على شمول الرقعة جزءا من شمال الليطاني ولا سيما الزوترين. في المقابل أصر لبنان على حصر المناطق التجريبية في جنوب الليطاني، مع طرح البدء بمنطقة في القطاع الغربي تمتد من الناقورة إلى القاسمية. رفض الإسرائيليون وأصروا على الزوترين مع فرون والغندورية. طرح الوفد العسكري اللبناني فكرة كان الأمريكيون قد قدموها سابقا بأن ينسحب الإسرائيليون من الزوترين وينتشر الجيش فيهما من دون اعتبارهما منطقة تجريبية، في مقابل شمول المنطقة التجريبية الأولى فرون والغندورية. وأمام هذا الانسداد نجحت الاتصالات الأمريكية المكثفة بالتوصل إلى صيغة التجريب في الزوترين وفرون والغندورية، إنقاذا لاتفاق الإطار كمدخل وحيد للانسحاب الإسرائيلي مستقبلا. وعلمت الMTV أن الملحق الأمني السري يتضمن التدابير التنفيذية العملية المطلوبة من الجيش اللبناني لناحية الانتشار وحصر السلاح، في مقابل إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية وتحديدا في البند الثاني من الاتفاق، لكن من دون جدولة كاملة بعد، مع إنشاء آلية تنسيق للمراقبة كانت ثنائية فأصر لبنان على أن تكون ثلاثية. لم تتضح تفاصيل هذه الآلية بعد، لكن عملها سيكون مشابها للميكانيزم مع إمكان توسيعها وضم دول أخرى. لذا يبقى التطبيق مرتبطا بمعطيين: اجتماعات سياسية عسكرية في لبنان للاتفاق على النطاق والتفاصيل، ووصول قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية براد كوبر إلى لبنان الاثنين قادما من شمال إسرائيل لتوضيح التفاصيل والإشراف الأمريكي، ولا سيما مع صعوبة التطبيق في الزوترين حيال اعتبار حزب الله وحركة أمل الاتفاق غير موجود واستسلاما كاملا ويتطلب إجماعا وطنيا. تعليقا يسأل مصدر رسمي رفيع عبر الام تي في: هل كانت هذه المعارضة لتظهر لو أن الإيرانيين هم من توصلوا إلى هذا الاتفاق؟ وأين كان الإجماع الوطني حينما أبرم الاتفاق مع آموس هوكستين؟ في هذا الوقت تشير معلومات الام تي في إلى أن الأمريكيين يحضرون اجتماعا بشأن لبنان في السادس أو السابع من تموز للدفع قدما في تطبيق الاتفاق.
2: نتنياهو يوسع الخط الأصفر ويضم مناطق جديدة، وصورة توضيحية لوضعية تلة علي الطاهر قرب النبطية. كل التفاصيل مباشرة مع الزميل صبحي بلاوي. إذن صبحي، حيثيات هذه التلة، كل التفاصيل معك، تفضل.
3: شكرا ماجد، مساء الخير نبيلة. بشكل مفاجئ وبعد الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق النموذجية والتجريبية في جنوب لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن خلال مؤتمر صحفي وأعلن أن المنطقة الصفراء قد توسعت بشكل واضح. بحسب الخريطة التي أظهرها نتنياهو بخلال المؤتمر الصحفي، واضح أن نتنياهو قد ضم مناطق جديدة في شمال الليطاني، وبالتالي أصبحت المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خارج حدود جنوب الليطاني. ننتقل إلى الخريطة التفصيلية لما حصل تحديدا. هذه الخريطة التفصيلية لما حصل في جنوب لبنان، الخط الأصفر واضح بشكل عام، ولكن لاحظوا ما الذي حصل. تلة علي الطاهر وكفر تبنيت، إذا ما انتقل الخط الأصفر إلى شمال الليطاني أصبحت كفر تبنيت وعلي الطاهر داخل الخط الأصفر التابع للقطاع الذي احتلته إسرائيل. وأيضا أصبحت المناطق التجريبية مشتركة ومختلطة ما بين شمال الليطاني وجنوب الليطاني، نتحدث عن الزوترين، يعني زوتر الشرقية وزوتر الغربية وفرون والغندورية، علما أن فرون والغندورية الجيش الإسرائيلي دخل إليها وخرج منها خلال الاشتباكات بالأسابيع الماضية دون تواجد عسكري فعلي داخل هذه المناطق. الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا عن مقتل ضابط بخلال اشتباكات في جنوب لبنان، ومنذ بعض الوقت أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من قتل عنصر من حزب الله بحسب تعبيره كان قد شارك بقتل هذا الضابط. أما إذا ما انتقلنا إلى هذه الصورة، هذه آخر وأحدث الصور لتلة علي الطاهر. هنا تلة علي الطاهر هي في المنطقة الواقعة فيها الدائرة الزرقاء والدائرة الحمراء. الدائرة الزرقاء تحديدا هنا في أعالي منطقة النبطية الفوقة، بحسب المعطيات الميدانية يتمركز عدد من الجيش الإسرائيلي في هذه البقعة، وهنا البقعة الحمراء هي تلة علي الطاهر، ولكن المنشأة التابعة لحزب الله بحسب ما يتم تناقله من الأهالي ومن مصادر محلية. وأصبح متعارف أن حزب الله يرفض تسليم هذه المنشأة وكذلك إيران، وأن هناك بعض الأخبار التي تحدث عن وجود ضباط إيرانيين في هذه المنطقة، علما أن إسرائيل تصر على دخول الجيش الإسرائيلي في حال لا يريد لبنان أن يدخل الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يمكن للجيش اللبناني الدخول إلى هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة تحليق المسيرات مستمر فوق جنوب لبنان وفوق أيضا بعض المناطق خارج الجنوب. عودة لكم ماجد ونبيل.
2: شكرا صبحي. وفي المواقف، بحث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بردي في العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، وعرض للمستجدات على الساحة اللبنانية. كما تناول الاتصال تقييما شاملا لأبرز المستجدات الإقليمية والأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي. وكشف كاليباف أنه تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان. بدوره أعرب بري عن تقديره لمواقف إيران، وكرر أن تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل هو مؤامرة وفتنة. وختاما، أكد كاليباف وبري ضرورة عقد اجتماع لوحدة التحكم في النزاع في أسرع وقت ممكن للسيطرة على الحرب في لبنان وإنهائها. توازيا، تلقى بر اتصالا آخر من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي الذي أكد أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان.
0: وفي السياق، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل هو أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة اللبنانية منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب. واعتبر جعجع أن هذا الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل إنه عندما يطبق سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا، هذه الخاصرة وبخلاف ادعاء المقاومين على مختلف مآكلهم ومشاربهم لم تقدم شعرة واحدة للقضية الفلسطينية في وقت دمرت لبنان مرارا وتكرارا. وأضاف: سيخلصنا هذا الاتفاق أيضا من إشكالية وطنية كبيرة عشنا معها في الأعوام الخمسين الماضية، ألا وهي وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله. وتوجه جعجع للذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة، ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها.
2: وردا على جعجع، كتب النائب علي حسن خليل على منصة أكس أن من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعا كلفته. حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحدا.
0: وفي المقلب الآخر، رسائل إسرائيلية واضحة ترسم ملامح المرحلة المقبلة في الجنوب. فهل يقبل لبنان بمزاعم إعلام تل أبيب؟ تقرير غريسي أنتون.
4: هل يتجه الجنوب اللبناني إلى مرحلة جديدة عنوانها الانسحاب المشروط؟ رسائل إسرائيلية متلاحقة صدرت من تل أبيب رسمت ملامح ما تقول أن الاتفاق الإطاري الجاري العمل عليه مع لبنان له شرط أساسي: لا انسحاب كاملا قبل التأكد من تفكيك البنية العسكرية لحزب الله. وفيما أعلن نتنياهو أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ بمنطقتين أمنيتين تجريبيتين تنتشر فيهما وحدات من الجيش اللبناني بدعم أمريكي، على أن يبنى على نتائج هذه التجربة لتوسيعها لاحقا، كشفت هيئة البث الإسرائيلية وجود ملحق أمني يمنح الجيش الإسرائيلي حق التحقق الميداني بنفسه من إزالة المواقع العسكرية التابعة لحزب الله قبل الانسحاب من أي منطقة. وتشير إسرائيل إلى أن هذا البند أضيف بعدما اعتبرته إخفاقات في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تزعم أنها تلقت سابقا إشعارات عن إزالة مواقع عسكرية ليتبين لاحقا أن بعضها لا يزال قائما. وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لبقاء طويل الأمد في جنوب لبنان، مؤكدا أن إعادة انتشار القوات أو الانسحاب لن يتم قبل التأكد من تحقيق الأهداف الأمنية التي وضعتها إسرائيل. كما اتهم إيران وحزب الله بانتهاك سيادة لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب البلاد. ومقابل الموقف المتشدد لكاتس، وصف رئيس الأركان الإسرائيلي الاتفاق الموقع مع لبنان بأنه تاريخي، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيحترم بنوده وسيعمل على إنجاحه، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي بالتوازي مع الحفاظ على الجاهزية العسكرية. أما الرسالة الأوضح فتمثلت في تأكيد مسؤولين إسرائيليين أن الجيش سيحتفظ بحرية العمل العسكري خلال تنفيذ الاتفاق، وأن أي انسحاب سيبقى مرتبطا بنتائج التحقق على الأرض وليس بجدول زمني محدد.
0: وللقراءة في الاتفاق وخباياه وظروف تنفيذه، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. أهلا وسهلا فيك دكتور نادر معنا. شو فرص نجاح هذا الاتفاق والمواقف المحلية منه؟
5: هلا تحديات كبيرة، بس هو بحد ذاته الاتفاق يعني نقلة نوعية كثير كبيرة لبل لحظة تاريخية. أول شيء اتفاق فوضت عليه السلطة اللبنانية، ما حدا فاوض عنا أو باسمه وباسم الشعب الشعب اللبناني. أهمية الاتفاق أيضا أنه في بنده ذكر الانسحاب الإسرائيلي وذكر أيضا إعادة الأعمار وذكر عودة النازحين، هذه كلها برسم اليوم اللي عم ينتقدوا الاتفاق ومفكرين أنه الاتفاق اللي بتفوض فيه إيران هو الأنسب، علما أنه الاتفاق اللي وقع بين واشنطن وطهران لا ذكر انسحاب، لا ذكر عودة للنازحين، ولا ذكر إعادة أعمار. وأهم شيء لابد في هذا الاتفاق، يمكن هيدا شرط نجاحه الأساسي، هو البند الرابع، حينما أكدت السلطة اللبنانية على سيادتها على حصرية السلاح وطالبت المساندة الدولية لتحقيق هذا الهدف. هيدا بحد ذاته بيفتح الباب لآليات التنفيذ فيما بعد. والمقاربة يعني هيدا اتفاق يعني فريد من نوعه، يعني يبني على النتائج مش إعلان نوايا، يعني عكس كل القرارات الاتفاقات السابقة والقرارات بما فيهم قرارات 1701 تأكيد على النوايا تأكيد على المبادئ، هيدا لا، يعني مربوط بنتائج ملموسة على الأرض. الجيش بينتشر بالمناطق التجريبية، بيتبعوا انسحاب، بيتبعوا إعادة أعمار. إذن مسار متدرج وشروط للتنفيذ.
6: نعم. دكتور نادر، هل فعلا برأيك إسرائيل تريد فعلا تنفيذ هذا الاتفاق، أم إذا أمكن القول تتقاطع مع الساعين لإفشاله؟
5: شفنا يعني بالروبورتاج اللي سبق أنه في بالداخل الإسرائيلي من يرفض وينتقد هذا الاتفاق، وأنه لشو الانسحاب، وخلينا الحل على العسكري أفضل من الحل الدبلوماسي وعلى رأس اليمين المتطرف. ولكن هذا بيدل أنه في ضغط أمريكي اليوم على إسرائيل للسير بحل دبلوماسي. وأيضا يعني في موضوع ما ذكرناه من حسنات هذا الاتفاق، بيقطع الطريق عن أطماع إسرائيل بالأراضي اللبنانية، لاسيما بالبند الخامس اللي بيقول أنه كل العمل العسكري بلبنان كان نتيجة أعمال حزب الله، وبالتالي هذا بيقطع الطريق، وهذا أيضا يعني إنجاز للموقف اللبناني.
0: شكرا لك دكتور نادر.
6: ماليا، قبل أن تدفع رسوما لا داعي لها، هكذا تستفيد من إعفاءات الدولة للسيارات المتضررة من العدوان. التفاصيل مع مجدولين اللحم.
4: إذا سيارتك راحت بالحرب عندك فرصة تعوض جزء من الخسارة، بس بشرط ما تغلط بالمعاملة. بموجب القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية رقم 594، كل سيارة تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي بتستفيد من إعفاءات، لكن الإعفاء مش نفسه بكل الحالات. إذا السيارة تضررت جزئياً صاحبها يعفى من رسوم السير والغرامات عن عامي 2024 و2025، شرط وجود محضر رسمي من الجيش أو قوى الأمن يثبت أنه الضرر سببه الاعتداءات الإسرائيلية. أما إذا السيارة صنفت خسارة كلية total loss، هون بصير لصاحبها حق يشتري سيارة بديلة واحدة مع إعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل، إضافة إلى إعفاء من رسوم السير لعام 2025. مثلاً إذا سيارتك القديمة كانت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل المترتبة عليها 2500 دولار وقررت تشتري سيارة جديدة ورسوم عليها 3500 دولار، فالدولة بتغطي 2500 دولار فقط، وإنت بتدفع 1000 دولار فرق الرسوم. والشرط الأساسي أنه يثبت خبير سير محلف أنه السيارة القديمة لم تعد قابلة للإصلاح أو السير. تنسحب نهائياً من التداول عبر شهادة أنقاض مع محضر من الجيش أو قوى الأمن وبيان التسجيل والرخصة واللوحات. المهلة مفتوحة حتى 17 تموز 2027، لكن انتظار اللحظة الأخيرة قد يكون مكلف، لأن استخراج التقارير وإنجاز المعاملات بيحتاج لوقت. بالخلاصة، إذا سيارتك دمرت ما تروح فوراً إلى شراء البديل قبل ما تعرف سقف الإعفاء. ابدأ من تقرير الخبير مع شهادة الأنقاض، من بعدها بتحسب قيمة الإعفاء وبعدها بتختار السيارة الجديدة. بهالطريقة ما بتخسر حقك وما بتدفع فرق ما كنت متوقعه.
6: فقط في لبنان حي يدمر بكامله وحي بقربه يشتعل عقرياً، فلماذا لم تتأثر السوق العقارية في لبنان خلال الحرب؟ وماذا تحمل الأيام المقبلة؟ التفاصيل مع نوال بري.
4: تخيل
7: تخيلوا بلدا يعيش حربا ضروس لثلاثة أشهر والقطاع العقاري فيه مزدهر، لبل تخيلوا أن منطقة تشتعل والملاصقة لها تزدهر عقاريا. في كل دول العالم الضرر يكون كليا في الحروب والشلل يصبح شبه كامل. في لبنان كل شيء في الحرب كما في السلم على القطعة. هنا يشرح مالك شركة أشرفي بروبرتيز أنتوني سكر كيف صمد واستمر القطاع العقاري في بيروت والمتن أثناء الحرب. أنتوني عم نقول بالفعل أنه السوق العقاري ما تأثرت بشكل ملحوظ.
8: صح يلي كنت عم تقوليه انه السوق العقاري بلبنان وسبيشلي ببعض مناطق ببيروت مزدهر وزاد الطلب ببعض المناطق مع كل يلي عم بيصير بالبلد.
7: شو هي هاي المناطق انت اذا بدنا نشوف هلا على الخريطه يلي عم تقول ازدهرت؟
8: يعني عم نحكي عن منطقه الداون تاون الصيفي، الاشرفيه، جميزه، مرم خايل والجوار تبعهم. هيدي المناطق عم تعتبر اكثر امانا من غير مناطق والمستثمر عم بفضل يستثمر فيها.
7: هون بس بدي الفت لشغله انه في يعني عم نشوف بالفعل بمناطق مقابله ومواجهه لهذه المناطق كانت عم تعيش مدارس مزدحمه بالنازحين ومخيمات وحتى مباني كانت مكتظه بالنازحين. هذا هو التناقض الذي نعيشه في هذا البلد. صحيح. اسباب انتني انه هذه المناطق اللي هلا حنحكي عنها مثل الاشرفيه مثلا عم تكون الاولى عقاريا.
8: الاشرفيه يعني عم تعتبر من المناطق الامنه ببيروت والكل عم بفضل يسكن فيها
7: حتى
8: أو
7: بالحرب غير
8: فيها.
7: وغير الحرب
8: حتى بالحرب أكثر من غير فترات يعني فضلوها، والمغتربين كمان بفضلوا هيدي المناطق. العرض موجود بس إنه السبلاي ليميتد يعني
7: هذا بغلي السعر.
8: بغلي السعر أكيد. والمستثمر عم بيلاقي فيها نتيجة يعني بس عم بيستثمر فيها عم بيستفيد.
7: طيب ليه هذه المناطق يعني ما تأثرت وعم تقول أنه بعض الأحيان كان هناك زيادة فيها؟
8: هذه المناطق ما تأثرت لأنه العرض فيها السبلاي مثل ما قلنا أنه ليميتد. العالم متأملين تعلى بعض الأسعار بعد الحرب يعني ويكون في سلام. المغتربين عم بفضلوا يستثمروا بلبنان بدل غير بلدان. في عالم ما بفضلوا ما يحطوا المصاري بالبنك، بفضلوا يحطوهم بعقار، عم بيكون أأمن
7: حتى بالحرب كان بيكون
8: هالشيء. حتى بالحرب أكيد
7: لمستوا هذا الشيء
8: منه. وهلأ إذا المستثمر إذا عم بيشتري هلأ رح يكون استثمار ناجح لأنه بعد هالفترة بالطبع الأسعار رح تكون أعلى من
7: ما هيدا اللي بدنا نحكي فيه. حركة السوق العقارية كيف كانت عم بتكون هيك باختصار؟
8: بأول 26 كانت كتير منيحة، اجت الحرب بقيت منيحة بس
7: بقيت.
8: يعني خفت شوي.
7: صح.
8: هلا تحسنت شوي بعد ما صار في امل بالازدهار والسلام
7: دغري قلعت.
8: صح الريكفري الحلو بلبنان انه الريكفري سريعة، المستثمر بيستفيد من هيدي الفترة.
7: نعم، شو متأملين للسوق العقاري بالأيام القادمة خاصة إذا صار في سلام وإصلاحات في هذا البلد؟
8: العقار بتوقع مشروع كتير ناجح الاستثمار العقاري خاصة إذا كان في سلام وإذا بلشت البنوك تعطي تسهل
7: القروض.
8: الإسكان كمان بعد مش موجود، المغترب رح يصير عنده ثقة أكثر إنه يستثمر بلبنان وهذا الشيء حيؤدي إلى طلب زائد،
7: حيكون في مزيد من العمار
8: وأكيد مزيد من البناء والعرض بالسوق. ومثل ما قلنا المغترب حيفضل يستثمر ببلده
7: إن شاء الله. طبعا أنتني يعم السلام والازدهار في لبنان. شكرا لك. فيما اختار البعض المعروف فرض حرب على بيئته ومناطقه وجعلها غير صالحة للعيش، فضل آخرون أن يستثمروا في صمودهم بوجه العبثية، آمنين في أن يأتي يوم أفضل لهم وعلى من فرضت عليهم هذه الحروب والهيمنة المدمية.
0: في الشؤون الإدارية، الأمن العام يسحب جوازات سفر 2003 وأكثر من 100,000 لبناني معنيون بالاستبدال. ووزير الداخلية أحمد الحجار يطلق خدمة البصمة البيومترية من سفارة لبنان في الكويت. التفاصيل مع يارا الهندي.
9: هيدا الباسبور لبناني وبيومتريك وفيك تسافر فيه من لبنان، بس هيدا الباسبور منه بيومتريك ونموذج 2003 وبيبلش بآر ال، وابتداء من 1 تشرين الأول 2026 ما فيك تسافر فيه من لبنان. خلينا أخبركم ليه.
4: أكثر من 100,000 جواز سفر لبناني غير بيومتري دخل مرحلة السحب التدريجي بعد قرار المديرية العامة للأمن العام استبدال الجوازات الصادرة وفق نموذج عام 2003 بجوازات بيومترية حديثة. القصة بترجع لأواخر عام 2022 لما واجهت الدولة أزمة تمويلية حالة دون تأمين دفعات جديدة من جوازات السفر البيومترية بالتزامن مع الطلب المرتفع على السفر ونفاد المخزون المتوافر. يوم اضطرت المديرية العودة مؤقتا إلى إصدار جوازات السفر وفق نموذج 2003 لتلبية حاجات المواطنين، رغم أنه هاي الجوازات بقيت قانونية ومعترف فيها، إلا أنه بعض الدول بلشت تفرض متطلبات إضافية أو تبدأ ملاحظات على الجوازات غير البيومترية ما تسبب ببعض الحالات بإشكالات مرتبطة بالإقامة أو بإجراءات الدخول. بس كيف فيكن تعرفوا الفرق؟ إذا كان رقم جواز سفرك ببلش بـ RL فهو من النموذج غير البيومتري المشمول بالاستبدال ومدته رح تكون بس 5 سنين، أما إذا كان ببلش بـ LR فهو جواز بيومتري ومدته 10 سنين. كتار من اللبنانيين أول ما عم يوصلوا على لبنان عم يبلغن الأمن العام بضرورة الاستبدال قبل السفر مجدداً، والباسبور الجديد بيصدر خلال 4 إلى 5 أيام بس. أما بالحالات المستعجلة فبيقدر مقدم الطلب ياخد الجواز البيومتري باليوم نفسه من دائرة العلاقات العامة ببيروت، وبالسياق بطلب من رئيس الجمهورية وزير الداخلية وتنفيذ اللواء حسن شقير رح يبلش الأمن العام سماح للبنانيين المقيمين بالخارج الحصول على جواز السفر البيومتري للمرة الأولى مباشرة عبر السفارات والبعثات اللبنانية، بعد ما كان ذلك بيتطلب الحضور إلى لبنان لأخذ البصمات والبيانات البيومترية. والمرحلة الأولى من المشروع بدأ وزير الداخلية بالكويت
10: بالتنسيق مع وزارة المال ووزارة الخارجية والمغتربين. تم تخفيض التكلفة الجواز إلى ما يقارب $350، وبنفس الوقت هناك إمكانية لخدمة السريعة عبر DHL، وبالتالي بمبلغ بسيط إضافي بيحصل صاحب العلاقة على جواز خلال يعني 2 أو 3 أيام بحد أقصى.
4: هالخطوة رح تشمل تباعا السعودية والإمارات ودول عربية أخرى وصولا إلى فرنسا وأمريكا عبر تجهيز السفارات بالمعدات التقنية اللازمة وربطها إلكترونيا بمراكز الأمن العام ببيروت.
11: بعد الإعلان اعتقالات فساد في العراق
0: وموجة الحر تقلق أوروبا.

0: حوار حر المحامي لويس أبو شرف ضيف حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة ظهرا حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل على إكس راديو فري لبنان وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون
2: بوليكلينيك تقرحات الأمعاء والتهاباتها المزمنة وداء كرون تحديداً عوارضها وجديد تشخيصها وعلاجها مع الدكتور جان بول نامور الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمعاء الالتهابية بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهراً مع جان حتشيتي

0: إقليميا تصعيد لافت بين أمريكا وإيران، واشنطن تستهدف مواقع إيرانية وطهران ترد بهجمات في منطقة الخليج، وتعليق المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا بسبب تجدد القتال بحسب وول ستريت جورنال. تقرير رشا العلوان.
1: إنها المرة الثانية خلال يومين تتبادل فيها أمريكا وإيران الضربات، في مؤشر إلى تصعيد لافت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في سويسرا. واشنطن تستهدف مواقع إيرانية بينما طهران ترد من بوابة الخليج. فقد تصدت الدفاعات الجوية لكل من الكويت والبحرين فجر الأحد لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية لم تسفر عن وقوع أي إصابات، اعتداء أدانه مجلس التعاون الخليجي ووصفته المنامة بأنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق واضح للأعراف والمواثيق الدولية، داعية إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. الكويت من جهتها أكدت الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. في المقابل تصاعدت التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، إذ هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار وبوقف مسار المفاوضات بعد استهداف الجيش الأمريكي لخمسة مواقع ساحلية ردا على أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية بالقرب من مضيق هرمز. واعتبر الحرس الثوري الضربات مخالفة للمادة الأولى من مذكرة التفاهم بين الطرفين. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحذر إيران من أن استمرار انتهاك وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن لاستئناف الحرب، وقال عبر منصة روسوشل إن لجوء أمريكا مرة أخرى إلى الخيار العسكري يعني أن إيران ستزول من الوجود وأن تصرفاتها قد تدفع واشنطن إلى التخلي عن التصرف بعقلانية. وفي خضم هذا التصعيد وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بغداد في زيارة رسمية إلى العراق، تناولت الوضع في المنطقة كما التفاهم الأمريكي الإيراني. وفي السياق أكد عرقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي أن الأمور ستعود إلى سابق عهدها في هرمز بعد إزالة العوائق، لافتا إلى أن تدخل أي طرف آخر سيؤدي فقط إلى تعقيد عملية عودة حركة الشحن في الخليج إلى وضعها الطبيعي، كما شدد على أن طهران وحدها المسؤولة عن إعادة حركة الملاحة في هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. أما عن لبنان فشدد عرقجي على وجوب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها، وأول بند هو وقف الحرب في كافة الجبهات.
2: في مستجدات العراق حملة أمنية غير مسبوقة وتحقيقات تتوسع في أكبر ملفات الفساد تضع البلاد أمام مرحلة دقيقة تداعياتها السياسية والأمنية حرجة. تقرير شربل أبي هاشم.
3: أن لا نهادن فاسدا وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح منظومته.
4: في بغداد لم يكن صباح الأحد اعتياديا، دبابات في الشوارع وانتشار أمني غير مسبوق وإغلاق كامل للمنطقة الخضراء، فيما تتسارع التطورات على وقع واحدة من أكبر حملات مكافحة الفساد التي يشهدها العراق منذ سنوات، إذ نفذت قوات عراقية خاصة سلسلة مداهمات واعتقالات استهدفت شخصيات سياسية وأمنية ومسؤولين حكوميين تنفيذا لأوامر قضائية مرتبطة بملفات فساد، استندت إلى اعترافات وكيل وزارة النفط العراقي الموقوف عدنان الجميلي. وبحسب مصادر عراقية شملت الاعتقالات مسؤولين كبارا ورجال أعمال بعضهم على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة داخل المنطقة الخضراء مع إغلاق مداخلها وانتشار كثيف لقوات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان القضاء العراقي ضبط أكثر من 85 مليون دولار نقدا عثر على جزء كبير منها مخبأ داخل منازل وتحت الأرض، إلى جانب مصادرة عشرات العقارات والسيارات الفارهة وكميات من الذهب في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي يشهدها العراق في السنوات الأخيرة. وفي أول تعليق أكد مصدر عراقي أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ماض في ملاحقة جميع المتورطين بالتجاوز على المال العام، مشددا على أن الحملة ستستمر ولن تستثني أي مسؤول يثبت تورطه.
0: دوليا، موجة الحر في فرنسا بدأت بالانحسار بعد جحيم اجتاح معظم الدول العربية مسببا بعدد من القتلى. زينة باسيل شامون.
5: إنه جحيم الحرب الذي ينتشر بالعواصم الأوروبية، فدرجة الحرارة تجاوزت 45 درجة مئوية مسببة مئات الوفيات. إذ سجلت وكالة الصحة العامة بفرنسا حوالي 1000 وفاة إضافية بسبب الحر أو الغرق بالمقارنة مع الحالات التي أحصيت بالأشهر السابقة. كما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية عن حزمة مالية بقيمة 600 مليون يورو لمساعدة المستشفيات. بدور وزير الداخلية بزيارة إلى أحد مراكز الإطفاء صرح قائلا: شهدنا زيادة كبيرة جدا بالاستجابات لحالات الطوارئ، وذلك بوقت تقترب فيه موجة الحر من نهايتها بفرنسا بعد نحو 10 أيام من درجات الحرارة الشديدة والمرتفعة.
6: لقد فتحنا قاعات للسماح إلى سكان المنطقة لإيجاد مساحات للانتعاش.
5: درجات الحرارة غير المعتادة أيضا دفعت الناس إلى اللجوء إلى الحدائق والأماكن المكيفة، بينما فتحت السلطات بعض مراكز خاصة لاستقبال المواطنين.
7: نحن نخسر زبائن بالتأكيد، ولكن ليس باليد حيلة.
5: العواصم الأوروبية مثل لندن وفرانكفورت وغيرها أيضا عاشت موجة حر غير مسبوقة، ما دفع بالسلطات اتخاذ أيضا تدابير غير مسبوقة متعلقة بساعات العمل، خصوصا بقطاعي البناء والزراعة. كما رفعت مستوى مراقبة الغابات خوفا من الحرائق. كما أعلنت حالة تأهب القصوى بفرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر ورومانيا.
8: بدأ القلق يرتفع مع التغير المناخي والاحتباس الحراري.
9: في الخارج الحرارة 40 درجة، أما هنا في الداخل فقد بلغت 50.
5: يؤكد خبراء المناخ أن القارة الأوروبية تشهد بالسنوات الأخيرة موجات حر أكثر شدة وتكرار، في مؤشر جديد على تداعيات التغير المناخي التي باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين.
0: في يوم مأساوي شهد العالم حادثتي تحطم جوي راح ضحيتهما ما يقارب 25 شخصا في فرنسا. تحطمت طائرة مدنية قرب مدينة نانسي حيث قتل 11 راكبا، والطائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات. وفي السعودية سقطت مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة حيث لقى 14 راكبا حتفهم وجميعهم سعوديون، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق لتحديد أسباب تحطم المروحية.
2: في الشؤون المحلية، وفي مناسبة مرور 50 عاما على تأسيس مصرف الإسكان، أقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف احتفالا تكريميا في منزل عائلة الرئيس اللبناني الأسبق إلياس سركيس في بلدة الشبانية، تقديرا لدوره في تأسيس المصرف، وذلك بحضور شخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية واجتماعية ودينية عدة. وتخلل الحفل تسليم عائلة سركيس اليوبيل الذهبي تأكيدا على إرثه في دعم قطاع الإسكان في لبنان.
0: في فقرة الصحة، تؤدي أمراض القلب واضطرابات نبضاته إلى تحديات قد تؤثر في حياة الملايين حول العالم، إلا أن التطور المستمر في وسائل التشخيص والعلاج بات يتيح فرصا أكبر للكشف المبكر والحد من المضاعفات. تقرير ماريو دويري.
10: الرجفان الأذيني هو اضطراب في كهرباء القلب يؤدي إلى نبضات سريعة وغير منتظمة في الأذينين، وهما الحجرتان العليويتان في القلب. وقد يشعر المصاب بخفقان، ضيق في التنفس، تعب أو دوار، فيما قد لا تظهر أي أعراض لدى بعض المرضى، ما يجعل التشخيص المبكر أمرا أساسيا. وتكمن خطورة هذه الحالة في أنها قد تزيد من خطر تكون الجلطات الدموية داخل القلب، ما يرفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية أو بمضاعفات قلبية أخرى.
11: هذا المرض عم نشوفه كثير احنا هلأ بمرضى بأعمار نسبيا صغيرة عن اللي كنا نشوفهم أيام زمان يعني. وهذا المرض بينجم عن تسارع بانقباضات بالقسم العلوي من القلب، ميلة الشمال أكثر من اليمين، ويزيد احتمالية السكتة الدماغية بحوالي 5 أضعاف. وقت بيصير في تسارع كتير قوي بالقسم الشمال من القلب بالدم بصير يتخثر وبيكون يطلع على الدماغ ويعمل سكتة دماغية. حوالي 60% من السكتات الدماغية اللي بنشوفهم بيكون ناجمين عن الرجفان الأذيني.
10: أما العلاج فيعتمد على حالة المريض ودرجة الاضطراب، وقد يشمل أدوية لتنظيم ضربات القلب أو تمييع الدم، إضافة إلى تقنيات جراحية متقدمة متاحة في مركز كليمانسو الطبي.
11: بهذا العلاج الجديد اللي هو البالس فيد أبليشن، هو مينيمال انفيزيف سارجري، بنفوت احنا من الوريد لجهة القلب ومنفوت على النص من الشمال العلوي من القلب، بنحدد منطقة لشيء اسمه بولموني فين، هي الأوردة الدموية اللي بيوصلوا على الرئة، هني أربعة عادة بيكونوا عند الإنسان وهني اللي بيسببوا حالة الرجفان الأذيني، ويتم علاج الأربعة فينز بطريقة كثير سريعة.
10: ومع التقدم في تشخيص وعلاج اضطرابات نظم القلب باتت الخيارات العلاجية أكثر دقة وفعالية، ما يساعد المرضى على استعادة انتظام نبضات القلب والحد من خطر المضاعفات على المدى الطويل.
2: بعد الإعلان متفاعلون مع ترامب
0: وفيديو في صالة ملاكمة.

0: الباب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلمات ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، أنت مليون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: يوم مهم كتير بالثقافة والتاريخ الصربي، يحتفل فيه سنوياً ب 28 حزيران. حاك تعرف إنه هالنهار بيرتبط أساساً بحدث كتير كبير معروف بمعركة كوسوفو بين القوات الصربية والجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الأول. ورغم أنه نتائج المعركة هيدي كانت شوي معقدة، إلا أنها صارت رمز للتضحية والهوية الوطنية عند الصرب. إذا بدنا نحكي أنا وياكم بالدين، منقول أنه فيدوفدان هي مرتبطة بذكرى القديس فيتوس بالتقليد عندهم، يعني كنسياً هالقديس ذكرى تحمل طابع ديني كتير مهم. وحاك تعرف كمان انه هالتاريخ يعني 28 حزيران مرتبط باحداث سياسية كتير مهمة بالتاريخ عموما وخصوصا بالتاريخ الاوروبي، يعني كتار منا بيعرفوا اغتيال الارشيدوك فرديناند بسراييفو سنة ال 14 ب 28 حزيران، وكتار منا بيعرفوا انه كانت الشرارة الاولى لاندلاع الحرب العالمية الاولى. مشان هيك فينا نقول انه هالنهار بيجمع بين التاريخ والحروب والدين والهوية الوطنية الصربية.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أهلا بكم. كشفت معلومات الام تي في أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر سيزور لبنان غدا أتيا من شمال إسرائيل، وذلك في إطار تقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. وبحسب المعلومات فإن الجانب الأمريكي يتهيأ لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز، مرشحا في السادس أو السابع منه، وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدما. أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أنه إذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان كان يفترض أن يحصل اليوم، لكنه لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط في دير سريان، كما أفيد عن تمشيط إسرائيلي استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين في النبطي الفوء. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للمدن إن الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق، والغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين هم ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن، وقد صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. وشدد بري على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والعمل في الإطار المؤسساتي لإعادة الأمور إلى نصابها، واعتبر بري أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أبد. أخيرا، نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر توقف محادثة كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: DJ Mariano.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لبنان غدا أتيا من شمال إسرائيل، وذلك في إطار تقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. وبحسب المعلومات فإن الجانب الأمريكي يتهيأ لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز، مرجحا في السادس أو السابع منه، وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدما. أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أنه إذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان كان يفترض أن يحصل اليوم لكنه لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط في دير سريان، كما أفيد عن تمشيط إسرائيلي استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين النبطي الفوء، وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط جريحين في برج قلوي قضاء من تجبيل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية. شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خلال اتصاله برئيس مجلس النواب نبيه بري على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان. نقلت وول ستريت جورنال على المصادر توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال. قال مستشار الأمن القومي العراقي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن حكومة علي الزيدي لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. أخيرا ارتفع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1450 قتيلا. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: جديد جو أشقر عيبولو.

0: طب عايبو لو
1: عايبو لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين.

0: دي جي ماريانو.
1: لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب. وشدد على أن الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل سيقفل نهائيا الخاصر النازف في جنوبنا. ولفت إلى أن الاتفاق عندما يطبق سيخلصنا من وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة، وفي طليعتها حزب الله، واستطرادا سيخرج النفوذ الإيراني المحدود وغير الشرعي من دوائر القرار. يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لبنان غدا آتيا من شمال إسرائيل، وذلك في إطار تقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أنه إذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان كان يفترض أن يحصل اليوم، لكنه لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. لفتت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط اليوم في دير سريان، ومنذ بعض الوقت أفيد عن غارات إسرائيلية على قرى النبطية وتحديدا على ميفدون. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط جريحين في برج قلوي قضاء بنت جبيل. أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أنه تم إبلاغ سكان الشمال بإمكان سماع دوي انفجار قوي خلال الساعات المقبلة نتيجة تدمير بنى تحتية في لبنان. أخيرا قال مستشار الأمن القومي العراقي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن حكومة علي الزيدي لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة مجد الزون في قضاء صور، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاس في بيان تدمير بنى تحتية ونفق لحزب الله بطول 200 متر كان يحتوي على مئات قطع الأسلحة وعدد من منصات إطلاق الصواريخ في مجد الزون، وقد تم إبلاغ واشنطن قبل تدميره. أضاف البيان إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط في دير سريان، كما أفيد عن تمشيط إسرائيلي استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين في النبطي الفوأة، وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على قرى النبطي وتحديدا ميفدون. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط جريحين في برج قلوي قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان كان يفترض أن يحصل اليوم، لكنه لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. لفتت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لبنان غدا أتيا من شمال إسرائيل، وذلك في إطار تقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. وبحسب المعلومات فإن الجانب الأمريكي يتهيأ لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز، مرجحا في السادس أو السابع منه، وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدما. أشارت مصادر دبلوماسية عربية إلى أنه إذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول. في المواقف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان واللبنانيين من المأزق المأساوي وتداعياته بسبب المقاومات المتعاقبة على أرض الجنوب، وشدد على أن الاتفاق لا يقتصر على إخراج الإسرائيليين من لبنان، بل سيقفل نهائيا الخاصرة النازفة في جنوبنا. ولفت جعجع إلى أن الاتفاق عندما يطبق سيخلصنا من وجود تنظيمات عسكرية خارج الدولة وفي طليعتها حزب الله، واستطرادا سيخرج النفوذ الإيراني المحدود وغير الشرعي من دوائر القرار. أضاف جعجع: أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد، والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة فيا ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها. وردنا على الذين يدعون أن الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة، قال جعجع: إن السلطة الشرعية في لبنان تتكون اليوم من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، ورئيس الجمهورية الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للمدن إن الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق،
والغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن، وقد صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين، وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. وشدد بري على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والعمل في الإطار المؤسساتي لإعادة الأمور إلى نصابها، واعتبر أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أبد. وتوازيا شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خلال اتصاله برئيس بري على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان. بدوره جدد الرئيس بري تأكيده على وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. كما ناقش رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس بري في اتصال قضايا الثنائية، وأكد بحسب التلفزيون الإيراني على ضرورة عقد اجتماع وحدة ضبط النزاع في أسرع وقت لضبط الحرب في لبنان وإنهائها. وقال قاليباف لبري في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأمريكا ولبنان. أما الرئيس بري فأبلغه أن مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني، غير أن إسرائيل تحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان، مكررا وصف تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه مؤامرة وفتنة. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اعتبر أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة لدفع البلد إلى الفوضى، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه، وقال اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ولن يمر شيء لا نوافق عليه، ويدنا ستبقى على الزناد على حد قوله. دان رئيس الجمهورية لمجلس جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، مؤكدا تضم لبنان الكامل معهما، ورأى أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد هذه الاعتداءات. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي استنكر بدوره في اتصال بوزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح للعدوان الذي طال الكويت، مؤكدا أن ما جرى يشكل انتهاكا صريحا لسيادتها وأمنها. نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال. حلق طيرانه الحربي الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا. قال مستشار الأمن القومي العراقي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن حكومة علي الزيدي لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. أخيرا ارتفع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1450 قتيلا. مع هذا الخبر نأتي إلى ختم العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبت موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيدن الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا بكل يلي انضموا لقلنا على موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و102.7 وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر rll app.

بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك البنى التحتية المرتبطة فيها، وهالشي رح يسمح للجيش الإسرائيلي لانسحاب التدريجي من الأراضي اللبنانية. وبتعلن الحكومة اللبنانية رفضها وعدم أنونية أي مزاعم تمنح أي طرف سواء كان تابع للدولة أو لا الحق باستخدام القوة نيابة عنا من دون الحصول على موافقة علنية وصريحة منا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه إسرائيل رح تبقى بموجب إطار الاتفاق الجديد بالمنطقة الأمنية بجنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل، ووصف هالاتفاق بأنه إنجاز كبير وضربة قوية لإيران، وقال إنه طهران وحزب الله ما رح يكون عندهم أي دور بلبنان. أضاف نتنياهو إنه مناطق الانتشار يلي تم اقتراحهم من قبل الجيش الإسرائيلي بتيحوا للجيش اللبناني بسط سيطرته على جزء من الأراضي، بينما بتواصل إسرائيل الاحتفاظ بمنطقتها الأمنية الرئيسية خارج مدى الصواريخ المضادة للدروع، وأكد إنه أمن إسرائيل هو الأولوية. وبطبيعة الحال أثار هالاتفاق ردود فعل غاضبة بصفوف مؤيدي حزب الله المحظور أمنياً وعسكرياً، فشهد محيط المطار احتجاجات وقطع للطرقات ترافقت مع هجوم سياسي حاد على رئيس الحكومة قبل ما يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتح طريق المطار واستعادة حركة السير. وبظل هالأجواء وببحر الأسبوع اتفقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إطلاق تحالف متعدد الجنسيات لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

ميدانيا أعلنت إسرائيل مواصلة العمليات العسكرية بالمنطقة العازلة بجنوب لبنان لمواجهة تهديدات حزب الله، بوقت أكد وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أنه عدم الانسحاب بيشمل منطقة الشقيف إلى حين تفكيك حزب الله بالكامل. وبهالوقت ومن بعد ما كان تم خرق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل وتم استهداف بنى ومدنيين وحصلت أيضاً اشتباكات، حذرت بلدية برج رحال من انتشار قنابل عنقودية محرمة دولياً وهي تمويهية على شكل كرة لعب صغيرة للأطفال بمناطق عديدة بجنوب لبنان، وطلبت من الأهل يوعوا أطفالهم على عدم لمس أو الاقتراب من أي جسم غريب والابتعاد عن الحقول والبساتين والأراضي المفتوحة يلي طال القصف، وأكيد التبليغ الفوري في حال العثور على أي جسم مشبوه. وقتكم مضغوط، سبت موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. والتأكد من عدم وجود أي خطر لتجدد النيران أو امتدادها. ولمزيد من التفاصيل بينضم لإلي مباشرة عبر الهاتف مسؤول وحدة التجهيز بالدفاع المدني اللبناني المهندس زياد شاهين.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: صباح النور وأهلا فيكم.
0: بداية الحمد لله على السلامة، خصوصا العناصر يلي أصيبوا بهيدا الحريق، وبدي اطمن قبل ما نغوص بتفاصيل الحريق على وضع الصحي.
1: نحن عنا 9 إصابات، يعني 7 إصاباتهم طفيفة واثنين إصاباتهم شوي مش إنه خطرة بس مستقرة.
0: نعم،
1: يعني بيحتاجوا عمليات.
0: نعم، والحمد لله يعني ما صار في أي خسائر بشرية، وإن شاء الله بيقوموا بالسلامة قريبا يا رب. بالعودة نعم، بالعودة لأسباب الحريق، هل هيدا المواد يلي اشتعلت هي تشتعل لوحدها أو في مسبب لاشتعالها؟ وأكيد ما بدنا نستبق نتائج التحقيق، بالنهاية في تحقيق انفتح ويستكمل، ولكن هل الفرضية مرتفعة أنه يكون الحريق مفتعل؟
1: والله هيدي مخليها رهن التحقيق. أنا ما في أجزم أنه كيف صار الحريق. هي مواد ما بتشتعل وحدها، أكيد ما في نار بتشتعل وحدها، أكيد إلى مسبب، يمكن حرارة، يمكن مفتعل، ما أنا ما في حد من أنا بخليها رهن التحقيق.
0: نعم، سي زياد، تحديدا شو كان أصعب شيء بالتعامل مع حريق الدكوانة؟
1: حريق الدكوانة لأنه كان في مواد بلاستيكية وكابلات، يعني ومواد كميتها كتير كبيرة اشتعلت، أكيد تعذبنا تقدرنا تطفيناها. بتعرف بينا يومين بحريق الدكوانة.
0: نعم،
1: وكمان كيف عندنا مواد كان اشتعالها كان خطرة، ما احنا دركنا الموضوع وقدرنا حصرنا النيران، بطاريات ليتيوم، مواد جديدة، كابلات جديدة، كانت كلها مستدعات خطرة أنه تشتعل، كانت تعمل ضرر بيئي وضرر على الجيران اللي حوالينا.
0: نعم،
1: يعني احنا الكميات اللي كلها ولعت كمان كميات قديمة ومخزنة هناك بالبورة، ما بين سيارات ومواد معدات قديمة وكابلات قديمة وتجهيزات قديمة.
0: نعم، أستاذ زياد، يعني خصوص العالم بس يقربوا ويصيروا بدهم يتجمعوا ويتفرجوا شو عم بيصير، قديه بيصير في صعوبة أكتر بالتعامل تتفرقوا الناس، أو يمكن أوقات في ناس بتركض لتساعد؟ خبرني أكتر، كونك كنت موجود على الأرض شو شفت؟
1: يعني هي الناس يعني هن اللي ساعدون أكتر شيء من الصهاريج، بس مدنيين كتير ما كان في عدد كبير غير الموظفين غير والوزارة الاتصالات اللي اجوا والبلدية، وجا حضرة الوزير ومدير عام الأوجيرو جومنتاتش وكذا، بس إنه ناس مدنيين كتير. عادة بحرائق بيجي ناس،
0: نعم،
1: أنا محصورة ضمن تصوينة، أنا كيف كتير ناس جوا التصوينة، كيف ناس برا على الطريق، بس مش كتير. نحن بلشنا فيها بالحريق الساعة 3 بعد الظهر وامتد لكل الليل، لتاني يوم لليل اللي بعده خلص عملية التبريد.
0: نعم، وكيف تمت الاستعانة بطوافات الجيش؟ شفنا الجيش أيضا شارك بعملية الإخماد.
1: بأول يوم لما كانت النار بتفتو عنده دخنة كتير قوية وقلبة النيران كتير عالية، استعنا بطوافات الجيش اللبناني تنبرد ونطفي المنطقة اللي كان فيها شجر صنوبر عم تشتغل، عم تعطي كتير كمية نار، هي بعيدة عنا على مرمى المدافع والنباريش تبعنا.
0: نعم،
1: والخراطين تبعنا.
0: نعم، وبالعودة للعناصر يلي أصيبوا، صار في عملية انزلاء مثلا للعناصر على المواد يلي كانت هي مشتعلة؟ كان في مواد زلقة ما هيك؟
1: لا، الإصابات يعني عم تعرف كان ليل، في مثلا في محل سقف إترنيت انكسر انكسر.
0: نعم،
1: كان في محل كان موشي شخص عنا وعن سقف وقوة النيران والضخنة وقع وراء، يعني
0: نعم.
1: هي إصابتنا مش انزلاء، يعني هي إصابتنا من وراء الدخنة ومن وراء الموقع، يعني
0: نعم.
1: أصلا ما يعني شوي الموقع منه كتير، يعني في طرقات وأكسس هين فيه.
0: نعم، أستاذ زياد شاهين، نحن منعرف أنه الدفاع المدني عطول جاهز وبهب لكل نداء ممكن يوصل له، ولكن ماذا عن الجهوزية تبعه، يعني عن التجهيزات قدراته للتعامل مع مختلف الحرائق يلي معقولة تصير؟
1: يعني نحن بحريق الدكوانة اللي من إجراء الاتصال وجهنا عليه بأول شيء حوالي 10 آليات، ومن بعدها كان عندنا على الموقع 85 آلية. نحن جهوزيتنا 100% وعطول، بس كمان حريق مثل هذا إنه صار أول سيارة عليه ولا أول سيارتين بفيدونا إنه حريق كبير، دغري بنوجه من كذا منطقة من لبنان، مش بس من بيروت ولا من جبل لبنان ولا من المتن، عم بيجي من كل لبنان آليات يعني وتشارك. كنا جبنا حفارات، جبنا السلالم، جبنا الصهاريج، يعني لا، نحن جهوزية عم نكون جاهزين 100% للحرايق، خاصة بهالموسم اللي واصلين عليه. كنا موسم حرب،
0: صحيح.
1: مثل كنا فترة حرب، هلأ موسم صيف وموسم شوب وموسم حرب.
0: نعم. وبالنسبة للقدرات أكيد بضل الجهاز بحاجة لتجهيزات معينة، هل عم
1: يعني
0: بتكون كافية؟
1: قدراتنا أكيد على طول ما في شيء بكفي، على طول عندك بتطلب زيادة، بس قدرات البشرية عنا عم بتكون ضعيفة، يعني بدنا عدد شوي زيادة، لأنه يعني قدراتنا البشرية عم بتكون قليلة
0: نعم.
1: بالنسبة لحجم الكوارث اللي عم بتكون. وكمان عنا متطوعين، يعني كمان المتطوعين يعطيهم ألف ألف عافية. يعني عنا متطوع إحنا كان معنا ونصاب وعنده كسر مفتوح بفخده، هذا
0: نعم.
1: عملوا له عملية يعني بده شهرين يقدر يمشي عليها إجره، فعم نتمنى على الشركة اللي موظفته تدير بال عليه ويعني يخلوه بشغله يعني من باب الإنسانية،
0: صحيح.
1: إذا إنه ما فينا نحن يعني المتطوعين يعطيهم ألف عافية، عم يتركوا شغلهم يجوا. يعني جاي على حريق بعد الظهر بقل الصبح معنا ووقع وتكسر، يعني كمان يعني
0: نعم، هون في
1: إنسانية
0: وضع
1: يعني.
0: إنساني. نعم.
1: يعني أنا بتمنى على كل الشركات مؤسسات اللي عندها متطوعين دفاع مدني تكون عندها لفتة نظر هيك صغيرة، لفتة نظر إنسانية ودعم لهالمتطوعين اللي عم بيحطوا حياتهم على كف إيدهم، عم بيفوتوا على النار، عم بيضحوا، عم بيركضوا،
0: صحيح.
1: يعني ما عم بينام كل الليل، عم بيروح مهمة مش بس ساعة وساعتين وثلاثة، عم بتروح مهمة أيام 48 ساعة 24 ساعة. يعني إذا في مجال هنلاقي يكونوا حدنا واقفين حدنا من هالمنطلق.
0: نعم. مسؤول وحدة التجهيز بالدفاع المدني اللبناني المهندس زياد شاهين، على أمل ما تتكرر هيك حوادث وعلى أمل تضلوا بصحتكم وبهيدي الهمة، شكرا لك على هيدي المداخلة. وعن الأثر البيئي لحريق الدكوينة بتنضم لإلي مباشرة عبر الهاتف الخبيرة البيئية الدكتورة فيفي كلاب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
2: أهلا فيك، نورتو.
0: شكرا بوجودك دكتور. لا شك أنه حريق الدكوينة التهم عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية والكابلات الهاتفية وأكيد يعني مواد بلاستيكية، وشفنا دخان أسود كتير كثيف. بدي تخبرينا
2: نعم.
0: دكتور أكثر عن هالانبعاثات يلي طلعت وعن خطورتها على الصحة.
2: نعم، مثل ما قلتي انه هالمواد عملت دخان كتير قوي وروايح قوية كتير، وهيدي اكيد بتستدعي معالجة دقيقة بتمتد الى ما بعد اخماد النيران. ليش؟ لانه الانبعاثات اللي طلعت منه هي مزيج من الغازات السامة ومن الجزئيات الصغيرة اللي قطرة ما بيتعدى 2.5 ميكرون، اللي هيدي بتفوت على الرواية وبتأثر على الرواية. من جملة الانبعاثات اللي بدي نحكي عنها هي أول أكسيد الكربون CO، يعني اللي هو بيسبب صداع ودوران وغثيان، وممكن إذا كتير زاد تركيزه أنه يهدد الحياة.
0: نعم.
2: وهذا اللي شفناه أنه صار عند بعض أعضاء الدفاع المدني. في عنا كميات كبيرة من تاني أكسيد الكربون، في عنا أكسيدات النيتروجين اللي هي كمان مضرة، لكن احتراق الكابلات اللي فيها مادة PVC، يعني نوع من البلاستيك،
0: نعم،
2: تعطي غاز الكلورايد الهيدروجين يعني الـHCl، هذا بيعمل تهيج بالأنف والحلق والروية.
0: نعم.
2: لكن الأخطر هي أنواع البلاستيك اللي فيها كلور، لأنه هيدي بتعطي الديوكسين والفيرين اللي هن أكثر مادتين مسرطنتين بالعالم حسب منظمة الصحة العالمية وحسب كل القوانين الدولية.
0: نعم.
2: كمان عنا مركبات عضوية متطايرة، يعني مثل البنزين والتوالين، هيدي بتودي الأمراض عصبية، لكن كله ما فينا نحكي فيه إلا ما نعرف كثافة الدخان قديش كانت، مدة التعرض له، اتجاه الرياح قديشية.
0: نعم.
2: هودي أمور بتأثر كتير، والمواد يعني بتقولي لي قديش مستوى الخطر، بقولك حسب مدة التعرض لهالأشياء، حسب شدة الدخان، حسب الحالة الصحية للشخص، لأنه تفرق من شخص لشخص، شخص عنده ربو، شخص
0: طبيعي
2: ما عنده، مرا حامل، ختيار، غير شيء، وطبيعة المواد اللي احترقت.
0: نعم. دكتور فيفي، هالمواد اللي احترقت والجزئيات اللي طارت بالجو بتبقى كذا يوم أو لأ بوقتها وخلص؟
2: لا، هلأ في أشياء بتاخدها الريح، وبتروح يعني مع أول شتوي بتروح. في أشياء بتترسب بتجي عوراق النباتات وعوراق الأشجار، هودي بس تشتت الدنيا، أو إذا غسلناهم بالنبريش بينزلوا. لكن وين بيروحوا؟ بينزلوا بالأرض. الخوف إنه الخوف إنه نحن منعرف إنه قديش منعتمد خصوصا ببيروت على الإبار الأرتوازية الجوفية، يعني أغلبية 60-70% من بنايات بيروت بتعتمد على الإبار الأرتوازية تبعها. وبتخافي انه حتى يعني مجاري المي اللي بنجيبها من البيوهي، بتخافي انه يصير في تداخل مع هالمركبات. لكن بقولك ما بد يستدعي الهلع، لانه هيدي اذا صارت مره منا هالقد بتاثر خطره، لكن حسب الكثافه وحسب التكرار. مشان هيك نحن بنقول انه ما فينا نحكي بخطره اذا بدك، أو بوجود حتى هالأشياء اللي قلت لك إياها، الديوكسين والفيرين والسخام وهالأشياء، ما بنقدر نأكد بوجودها أو نحدد كمياتها إذا ما عملنا قياسات ميدانية يعني وتحاليل مخبرية للهواء والرماد. مشان هيك ما لازم الناس تفزع أكثر من اللازم، بس هذا بيكون جرس إنذار تيكون عندنا نحن دايما نطالب بخطة وطنية متكاملة لإدارة المواد الخطرة وتخزينها ومراقبتها، لأنه هاي لو كانت مخزنة بطريقة منفصل، يعني ما نحطين الخردة مع آلات القياس ومع الفيبر أوبتيك، ما كان صار عندنا هالواحد. ويكون عندنا نطالب دايما بقياسات جودة الهواء وتحليل للتربة والماء، هودي شغلتين ضروريات يكونوا عنا.
0: نعم دكتور فيفي، بالنسبة لتخزين هيدي المواد كان عندي سؤال، هل فعلا ممكن تتخزن بين الأبنية أيضا وبين المدنيين، أو يمكن لازم تتخزن بأماكن بعيدة نسبيا ما يكون في حوالي منه كتير عالم لأنه معرضة للاشتعال؟
2: مثلا اذا تسالنا اشكين مخزن، في بطاريات ليثيوم، هول اللي جاونا من الصين مشان تحديث السنترالات ومراكز الاتصالات. في عنا زيوت ومواد سريعه الاشتعال، لا هيدي بدها، مشان هيك قلت لك هيدي بدها خطه وطنيه لاداره المواد الخطره. كان في عنا كابلات نحاس وفيبر اوبتيك، هودي ما بهم اذا كانوا بين البيوت. في عنا اسلاك ومواد بلاستيكيه قديمه كمان، عندنا الخردة اللي كانت والإطارات المستعملة، ما لازم يكونوا بين البيوت هودي، يعني لازم يكون عندنا مناطق إذا بدك صناعية، محلات مخصصة تجمع فيها هالأشياء. مشان هيك لازم يكون في، لما بنحكي نحن بنحكي بخطة وطنية متكاملة، لأنه هاو مواد تعتبر مواد خطرة. مشان هيك تخزينا بأماكن آمنة بيئياً،
0: وبتستوفي الشروط
2: الأمر مراقبتها ومراقبتها. أكيد لما بقول آمنة بيئيا معناته مستوفي الشروط، بدها دراسة تقييم أثر بيئي للموقع اللي بدنا نحطه فيه، مش نجي نطلع ونقول إيه أو نذكر إيه عيننا هالمكان. لا للأسف يعني تسيب الأمور وعدم متابعة الشروط البيئية اللازمة عم بتودينا المخاطر، وما عم نعمل شيء إلا بعد ما نعيش الخطر، وبعدين يهيه بنصير نصرخ كيف بدنا نصلح وكيف بدنا نعمل، ما عم بيكون في حلول استباقية مشان هالأمور هايدي.
0: نعم يعني الأهم اليوم هو وضع هالخطة كرمال تكون مثل خارطة الطريق تنقدر نستكمل هالمسار.
2: تمام
0: نعم طبعا. على أمل أنه ما ترجع تتكرر هيدي الحادثة ونكون بمنأى عن كل الأخطار. الخبيرة البيئية دكتورة فيفي كلاب، شكرا لك على هالمداخلة.
2: أهلا فيكم، والله يديمكم بهالهمة تدلوا توعوا الناس.
0: شكرا،
2: لأنه أهم شيء وعي الناس.

0: إضافة لحريق الدكوينة، تم إخماد حريق بحقل مزروع بالقمح ببلدة جيب جنين البقاع الغربي نتيجة ماس كهربائي بأحد الأعمدة الكهربائية الموجودة ضمن الحقل. وأيضاً اندلع حريق كبير بحقل واسع مزروع بالقمح ببلدة سرعين التحتة، وقضى على محصول سناب القمح على امتداد نحو 100 درم. بصفحتنا الاقتصادية رح نحكي عن خسائر قطاع تأجير السيارات بسبب الحرب يلي شنها حزب الله، والتفاصيل مع الزميل عبدو متى.
1: آلاف الدولارات يتكبدها قطاع تأجير السيارات في لبنان يوميا جراء الحرب التي أدخل حزب الله البلد فيها إسنادا لإيران، ضاربا عرض الحائط مستقبل الوطن وشعبه والقطاعات السياحية والاقتصادية فيه. الفترة الذهبية التي كانت الأمال معقودة عليها مع فترة الأعياد وبداية فصل الصيف لتعويض خسائر السنوات الماضية تبخرت جراء ما حصل، إلا أنه مع الإعلان عن وقف لإطلاق النار عادت اتصالات الحجوزات على أن تبدأ من 5 تموز المقبل لغاية منتصف شهر آب، حسب ما أكد نائب رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين للبنان الحر. زوين الذي وصف الشركات بالمنهارة طلب الدولة بإعفائها من الميكانيك والضرائب.
2: خسارة الشركات حسب كل حجم السيارة، يعني الشركة اللي عندها 50 سيارة هيك اليوم أفريج، هيك اليوم بتخسر كل يوم بتخسر 2500 دولار، يعني كل بدك تحسبهم على 2 يعني بتخسر كل يوم 5000 دولار. إذا عندها 50 سيارة كل يوم 5000 دولار. في شركات عندها 100 سيارة، في شركات عندها 200 سيارة، في شركات عندها 400 سيارة، يعني هاي خسارة كبيرة على الشركات تأجير السيارات. في شركات بجنوب سكرت.
1: ودعا زوين الدولة إلى دعم الشركات من خلال قروض مالية لمدة 5 سنوات مقابل ضمانات تعطى لها.
2: كل الشركات تأجير سيارات بدها دعم، ونحن بنعطيهم ضمانات للدولة يعطونا كريديات على 5-6 سنين لنقدر نرجع نظبط هالقطاع تأجير السيارات، لأن في سيارات بدها بدل. كل 7 سنين نحن كنا نبدل سياراتنا كل 3 سنين، هلأ بنبدلهم كل 7 سنين. في سيارات تعبوا، هول تأجير السيارات وجه السياحة، وجه سياحة البلد، يعني الفوياجور بيجي من على المطار بيطلب سيارة للأجار، بدها تكون موديل جديد، بدها تكون صيانتها مرتبة، هاي بدنا دعم من الدولة.
1: وإذ عول زوين على دور المغتربين اللبنانيين في مساعدة لبنان، دعاهم لزيارة بلدهم الأم وتمضية الصيف فيه. عبد متى، لبنان الحر.
0: ومن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ببحر الأسبوع، تم إقرار زيادة على المستوردات بين 1-3%. وبترك التوضيح للزميلة سيمونة حتشيتي.
3: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، دخل قرار فرض رسوم جديدة على معظم السلع المستوردة حيز التنفيذ بعد نشره أمس في الجريدة الرسمية. وتتراوح هذه الرسوم بين 1-3%، ما يثير مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار. القرار الجديد يفرض رسوماً إضافية على غالبية السلع المستوردة، وهو ما يعني عملياً زيادة في كلفة الاستيراد، والتي من المرجح انتقال جزء كبير من هذه الكلفة إلى المستهلك النهائي. وفي هذا السياق تحدثت إذاعة لبنان الحر مع رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي.
4: هو طالع تعديل لقانون بشهر 1 ومصدق من مجلس الوزراء بشهر 4، بس فاجأنا أنه فعلاً مشيوا فيه وقلعوا فيه. نحن بوقت حرب وبعز انكماش اقتصادي كتير كبير، وبالتالي هلأ فرض ضرائب 1-2%، ما هي 1% من هون 1% من هون، كل هيدولي خرب الآخر المواطن عم يدفعهم. فوق هالشي انه هيدي الضريبة على كل استيراد لبنان من كل شيء، يعني هيدي منا ضريبة لمحافظة على البيئة، هيدي ضريبة مقنعة لجلب الأموال، ما بعرف بعدين وين بدها تروح. بغض النظر عن الأسباب لفرضها، هي جاية تحت غطاء بيئي لحماية البيئة، ما قالوا هن لإعادة الإعمار أو لشيل الردم. هيدي ضريبة انفرضت بوقت حرب بدون استشارة القوى الاقتصادية كلها، يعني صناعيين وتجار ومستوردين وأطباء وكل شيء. يعني هذه كمان بتجي ضريبة على كل شيء، بتجي على الأدوية، بتجي على البنزين، بتجي على كل شيء. المواطن ما بقى قادر يحمل أساسا الأعباء ليرجع ينفرض ضريبة على كل شيء مستورد. يعني في تقريبا استيراد 20 مليار دولار، إذا بدنا نحسبها على معدل 2%، هاي 350 مليون دولار بدها تيجي بالآخر من جيبة المواطن يلي أساساً ما قادر يقطع آخر الشهر.
3: وبين حاجة الدولة إلى تأمين موارد مالية وخشية الأسواق من موجة غلاء جديدة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف بانتظار اتضاح التداعيات الفعلية لهذا القرار على الأسعار ومستوى المعيشة.
0: أما عن السبب وراء انخفاض المعادن من الذهب للفضة، فالجواب بهالتقرير للزميل ريشار حرفوش.
5: سجلت أسعار الذهب والفضة وعدد من المعادن الثمينة تراجعاً خلال الأيام الأخيرة وسط تغير توقعات الأسواق بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وفي هذا السياق فصل الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض.
6: العامل الأول الأساسي أكيد بيرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاساته على أسعار النفط وتراجع أسعار النفط، أعطى إشارة للاقتصاد إلى أنه ممكن التضخم أو توقعات التضخم التي كانت قائمة خلال الحرب تكون كلها تغيرت، وبالتالي صار في اتجاهات نحو الاستثمار بمجالات أخرى غير الذهب. العامل الثاني اللي ممكن يكون أثر هو أنه ممكن يكون نحن بدأنا دورة الضعف للذهب، يعني نحن ما ننسى أنه الذهب وصل لتقريبا سعر 5600 بفترة من الفترات، وبالتالي البعض اعتبر أنه ما نشهده من تراجع لاحقا هو حركة تصحيحية بسيطة ومن ثم الذهب سيعاود الارتفاع. لكن اليوم صار في شكوك حول هذا الأمر وصار في أسئلة إذا ما كان هالانخفاض هو لا انخفاض طويل الأمد، بمعنى أنه بدأت دورة التراجع. العامل الآخر الأساسي بهذا الموضوع أنه في مجموعة كبيرة من المستثمرين اللي كان عندهم عقود آجلة وعم بيراهنوا على أسعار النفط ممكن يكونوا منيوا بخسائر بسبب الانخفاض السريع بأسعار النفط، وبالتالي لجأوا إلى بيع محافظهم بالأسواق المالية من الذهب وبقية المعادن لتعويض الخسائر بالنفط، وبالتالي هالشي أدى إلى وجود عرض أكثر من الطلب.
5: وتبقى وجهة أسعار الذهب والمعادن رهن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وما إذا كان التراجع الحالي مؤقتا أم بداية مرحلة انخفاض

بالمتفرقات بشرت وزيرة التربية ريما كرامة من بعد طول انتظار الطلاب بإلغاء الامتحانات الرسمية على أنه يتم إعطاء إفادة نجاح عن دورة 2025-2026. وقفت القوى الأمنية سيئ السيارة يلي حاول دهس عنصر من قوى الأمن بالزلقة من بعد إشكال معه، وكان ركن سيارته بعد الحادثة بجانب إحدى التعاونيات على أوتوستراد أنتلياس وهرب. وانشغل أيضاً اللبنانية بحادث إطلاق نار بمحيط السفارة الأمريكية بعوكر ليتبين بوقت لاحق أن الجيش أطلق النار بالهواء من بعد ما رفضت سيارة الامتثال لأوامر الحاجز، ووقف شخصين من الجنسية السورية ما بيحملوا أوراق ثبوتية أو قانونية. باشرت السلطات اللبنانية نقل الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين بسجن رومية لسوريا، وبتضم 129 محكوم بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية. من بعد الترويج لإبرة التنحيف تحت اسم ريتا تروتايد بهدف عدم إقبال المواطنين على شراء عشوائياً، أعلنت نقابة الصيادلة إنه هالإبرة بعد مش متوفرة بصورة قانونية بلبنان، وهي بعد ضمن مراحل الدراسات والأبحاث. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين القوية يلي ضربوا فنزويلا الأربعة وخلفوا دمار هائل ل 920 قتيل وأكثر من 50,000 جريح. أعلنت السلطات الصحية بأنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى مع انتشار موجة حر شديد تسببت بوفيات، ما أدى إلى فرض حظر على الكحوليات بفرنسا وتشقق أسطح الطرق بألمانيا والتواء قضبان سكك الحديد بالسويد. وقال العلماء أنه هالموجة يلي بلشت بعشرين حزيران هي الأسوأ بأوروبا، فعم يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان تاني. وحذر خبراء الصحة من أنه ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر ممكن يزيد من خطر تعرض الأشخاص يلي بيتناولوا بعض الأدوية الشائعة لمضاعفات صحية خطيرة.

0: لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي. تضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيدن الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: هدوني هدو ليه عينيها سحروني، يا أم الفستان الزهر بخبيكي بعيوني. هدوني هدوني عينيها سحروني.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عنيفا في بلدة مجد الزون في قضاء صور. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان تدمير بنى تحتية ونفق لحزب الله بطول 200 متر كان يحتوي على مئات قطع الأسلحة وعدد من منصات إطلاق الصواريخ في مجد الزون. وقد تم إبلاغ واشنطن قبل تدميره. أضاف البيان إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وإزالة التهديدات عن بلدات الشمال. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على منفذ الاشتباك الذي أسفر عن مقتل ضابط في دير سريان، كما أفيد عن تمشيط إسرائيلي استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية. وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط دار المعلمين في النبطي الفوقة، وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على قرى النبطي وتحديدا ميفدون. وأعلنت وزارة الصحة عن سقوط جريحين في برج قلوي قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان كان يفترض أن يحصل اليوم، لكنه لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. لفتت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إلى أن الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر. يزور قائد القيادة المركزية الأمريكية الأميرال براد كوبر لبنان غدا أتيا من شمال إسرائيل، وذلك في إطار تقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل والذي يجري تنفيذه بإشراف أمريكي. وبحسب المعلومات فإن الجانب الأمريكي يتهيأ لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز، مرجحا في السادس أو السابع منه، وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدما. أشارت مصادر دبلوماسية عربية إلى أنه إذا عجز لبنان عن تطبيق الاتفاق فسيناريو الجولة الثالثة من الحرب مطروح بشكل جدي خلال الأشهر المقبلة وربما أقرب من بداية أيلول. في المواقف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن لإخراج لبنان

أضاف جعجع: أما الذين استفاقوا اليوم ويصرخون إنها الفتنة فليتهم تذكروا أن الفتنة كانت عندما طبق اتفاق الطائف في المجال الأمني والعسكري على أناس ولم يطبق على آخرين بحجج واهية لم تنطلي على أحد. والذين استفاقوا اليوم أيضا على اتفاق الهدنة فيا ليتهم حركوا ساكنا عندما بدأ العبث باتفاقية الهدنة منذ العام 1964 بدلا من البكاء الآن على أطلالها. وردنا على الذين يدعون أن الاتفاق لا يستقيم وليس شرعيا ولم يأخذ في الاعتبار رأي شريحة، قال جعجع: إن السلطة الشرعية في لبنان تتكون اليوم من رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، ورئيس الجمهورية الذي أشرف على إنجاز هذا الاتفاق كان قد انتخبه شرعيا وقانونيا 99 نائبا من أصل 128، وهذه الحكومة نالت الثقة مرتين بما يلامس ثلثي أصوات المجلس الذي انتخبه الشعب. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للمدن: إن الاتفاق هو ضد نفسه ولا يمكن أن يطبق، والغالبية من اللبنانيين وغير اللبنانيين ضد هذا الاتفاق، فلا مقومات نجاحه قائمة ولا تطبيقه ممكن، وقد صمم لزرع الفتنة بين اللبنانيين وهو ما لن يقبل به أو يسمح بحصوله. وشدد بري على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والعمل في الإطار المؤسساتي لإعادة الأمور إلى نصابها، واعتبر أن الإصرار على المضي بهذا الاتفاق هو محاولة لقطع الطريق على ما كان يمكن للبنان الاستفادة منه في مسار إسلام أبد. وتوازيا شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في خلال اتصاله برئيس بري على أن التركيز يجب أن يكون على ضرورة الانسحاب الكامل للإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل هو مفتاح الاستقرار في لبنان. بدوره جدد رئيس بري تأكيده على وجوب تجنب الفتنة في لبنان والحرص على بذل كل جهد من أجل صون وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي. كما ناقش رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والرئيس بري في اتصال قضايا الثنائية، وأكد بحسب التلفزيون الإيراني على ضرورة عقد اجتماع وحدة ضبط النزاع في أسرع وقت لضبط الحرب في لبنان وإنهائها. وقال قاليباف لبري في محادثات سويسرا: تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأمريكا ولبنان. أما الرئيس بري فأبلغه أن مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني، غير أن إسرائيل تحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان، مكررا وصف تفاهم واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه مؤامرة وفتنة. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اعتبر أن ما أقدمت عليه السلطة هو الفتنة لدفع البلد إلى الفوضى، ومن لم يكن لديه سلاح سيشتريه. وقال: اتفاق الذل والعار الذي وقعته السلطة لن يبصر النور ولن يطبق ولن يمر شيء لا نوافق عليه، ويدنا ستبقى على الزناد، على حد قوله. لأن رئيس الجمهورية لماجد جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، مؤكدا تضامن لبنان الكامل معهما، ورأنا ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد هذه الاعتداءات. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي استنكر بدوره في اتصال بوزير خارجية الكويت شرح جابر الأحمد الصباح للعدوان الذي طال الكويت، مؤكدا أن ما جرى يشكل انتهاكا صريحا لسيادتها وأمنها. نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا بسبب تجدد القتال. حلق طيرانه الحربي الإسرائيلي فوق ريفي القنيطرة ودرعا. قال مستشار الأمن القومي العراقي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن حكومة علي الزيدي لن تسمح بأي اعتداء على دول الجوار. أخيرا ارتفع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1450 قتيلا. مع هذا الخبر نأتي إلى ختم العرض الأخير، قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل مروان بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يا جمال ويلي حدر الحدر ما هو

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريميكس.
0: Let's mix. مرحبا، أهلا وسهلا فيكن بريميكس. من وراء الميكروفون معكن ريم، على الميكس فريدي سابا، ورح نكون بهالأربعين دقيقة تنعمل ريميكس وخلط بين الأخبار، الترند، الدراسات والقصص يلي عم تشغل العالم. اليوم بهالحلقة رح نلف سوا جولة سريعة على الأخبار، أحدث الاكتشافات الطبية، أغرب القصص يلي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. سبت الموجة على 102.5، خليكن معنا لأن الدقايق اللي جاية مليانة معلومات، مفاجآت وأخبار تستحق تسمعوها.

0: بعيدا عن السياسة ومن قلب الحدث إلى تفاصيل الحياة اليومية، بكل أسبوع في أخبار بتهمنا بتأثر فينا وبتحكي عن المجتمع، الصحة، الاقتصاد والتكنولوجيا. ولحتى نكون على اطلاع بكل جديد تنضم لنا مراسلة قسم الأخبار بالـ LBCI بترا أبو حيدر بجولة على أبرز الأخبار والأحداث المحلية بعيدا عن السياسة. مرحبا بترا.
1: لك ريم، يعني قد ما بعدنا عن السياسة، السياسة مثل ما بيقولوا
0: نرجع له
1: لازم فينا نرجع له، لأنه كل شيء هلأ مرتبط فيها. لكن إن شاء الله عن جد نكون أمام وقف إطلاق نار هلأ مستمر، نقدر نحنا نستقبل موسم الصيف ونستقبل المغتربين يلي على فكرة ريم وبحسب الأرقام بلشت العجلة وبلشت الحجوزات أرقامها ترتفع لموسم الصيفية. وكلنا أكيد عنا ناس ببيتنا مغتربين، وكلنا بلشنا نعرف إنه هلأ من بعد هذه الأجواء الإيجابية يلي بلشت تنتشر حول تثبيت وقف إطلاق النار وما بقى فيه كتير اشتباكات بالجنوب والوضع شوي هدى مثل ما منقول، كله رجع حجز ورجع جاي، مع أنه كان كتير عندهم تخوف المغتربين أنه يجوا. ونحن رح استفيد يعني من هواك اليوم أنه عن جد ندعي المغتربين أنه يرجعوا يجوا على لبنان، لأنه على ما يبدو أنه في أجواء إيجابية. ومبارح يلي صار بجولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيعكس هذا الموضوع، هذا المفاوضات اللي استمرت لثلاث أيام